0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: برني موديلكم وألوانكم
2: دخل صوتك انت دوا للناس.
3: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
1: لحظة انا شو بعمل؟
4: اعطيني عبوطة رولاتي، اعطيني عبوطة حبيبي.
1: يلا ها
5: انت عروس لبنان والله من القلب عيد.
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
6: وتذكري حنا السكرة
7: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

قدرني تعيش سكني فيك سكني فيك غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك غمرني تعيش

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة.

0: صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: أحلى صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
6: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
7: شفتوا عمسرق بيته.
8: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: كانت ستة تماما. صباح الخير يا أحلى مستمعين، صباح يوم الأربعاء 12 آب. صباح جديد ونهار جديد وفرصة جديدة لحتى نبلش فيها نهارنا بطاقة حلوة وبطاقة إيجابية. مثل العادة معكم أنا شرب السعادة والمخرجة مالينا بترفقنا مثل العادة، وبرنامج صارت ستة على أحلى إذاعة، أغاني أغاني وأحلى موجة 87.9. هيدي الموجة لكل الناس يلي بيسمعونا بلبنان، بس يلي عم يسمعونا على الابليكيشن أغاني أغاني برات لبنان، تحيات وبوسات مني أنا ومن مالينا لألكن وين ما كنتوا عم تسمعونا. وياليت اليوم بتتحننوا علينا وبتسمعونا أصواتكن وبتطمنونا عنكن. قبل ما نبلش نسمع أصواتكم ونتواصل نحن وياكم، وقبل ما نبلش نخبركم شو عنا اليوم من أخبار وفقرات وكلمات حلوة، خلونا نبلش نهارنا بقوة. نبلشه بالصلاة ونقدم هالنهار لأمنا مريم العذراء، خصوصا أنه نحن بهالأيام عم نتحضر لعيد انتقالها، عيد السيدة، وبعد أي مثلا لعيد الجمعة بعد يومين منكم بليلة عيدة.
1: معا نصلي.

أمنا مريم العذراء يا أمنا يا حنونة، هيك بسموها أمنا مريم العذراء، حنونة علينا كلنا بالضيع بقولوا حنينة. ده صباح منشل عندك مثل ما نحنا، بكل شي حاملينه بقلبنا، بفرحنا بتعبنا وبالأمور يلي ما عم نعرف كيف بدنا نحلها. علمينا يا مريم نترك بين إيديك كل شي عم يقلقنا، ونوثق إنه الرب ما بيتركنا لحالنا. هوني حد كل مستمع عم يسمعنا، حد كل عائلة، حد كل بيت، حد كل أم وكل بي، كل ولد، كل إنسان قلبه بحاجة لسلام ولرجاء. الأيام يلي عم نتحضر فيها لعيدك منطلب منك أن تكوني قريبة منا وتدلينا دايما على ابنك. يا مريم صلي عنا وباركي نهارنا واحفظي عيالنا واحفظي لبنان وكل دول العالم وخصوصا الدول العربية. جميلة أنت غيرتيها.

0: مقبولة للجميع، والله يتقبل صلاتنا سوا ويكون هالنهار نهار خير وبركة علينا كلنا.
1: من صارة ستة صباح الخير،
0: بدي أرجع أصبحكم بالخير من جديد ورحب فيكم من جديد يا أحلى مستمعين.

هون مثل العادة أنا شرب السعادة وعم ترفقنا المخرج ميلينا وبلشنا نحن وياكم برنامج صارت ستة على أغاني أغاني. شو حلو نبلش كل يوم نهارنا سوا نحن وياكم.

حلو بالساعات الأولى من النهار الدنيا بتكون بعدها هادية، راسنا بيكون بعده مرتاح، وكأننا عم ناخد فرصة صغيرة لحتى نرتب أمورنا، لحتى نرتب أفكارنا قبل ما يبلش النهار وعجقته.

بكير ناخد نفس نقول اليوم نهار جديد، خلونا نعمل منها النهار شي حلو.

فنجان القهوة الصبح قصة تانية حكاية تانية. مش معقولة ريحة القهوة الصبح طعمتها، وأول شفة أول شفة قهوة منا وكأنه عم تقلنا يلا بلش نهارنا. لكل اللي عم يشربوا قهوة خصوصا كافيه دو برازيل من إلكم صحتين، أكيد عم تشربوا قهوة طيبة وأنتو ناس حلوين، ونهاركم إن شاء الله اليوم بيكون أحلى.

يرحمك. الله يرحمك يا جوزيف نصيف، شو هالصوت الرائع، شو هالإحساس. بيتكرر أقولكم هالمطربين اللي غابوا عنا واللي تركونا وبقيوا خالدين بأعمال

0: بدي أطلب منكم طلب اليوم، طلب كتير صغير. ما تخلوا كلمة حلوة ببالكم تخلوها على أنا جوا، ما تقولوها اليوم. يمكن بالنسبة لكم هالكلمة الحلوة بتشوفوها كلمة كمارة مرور الكرام، كلمة عابرة، بس صدقوني بالنسبة لحدا تاني رح بتكون أجمل شيء بيسمعوا منكم اليوم. ممكن هالكلمة الحلوة اللي تقولوها لشخص تاني اليوم تغير له مجرى نهاره كله.
1: يوم افترتنا وقلنا للأرض يا أرض جني،
0: ما تترددوا تكونوا سبب فرحة لحدا ولو بكلمة صغيرة.

0: بتعرفوا بما انه هيدا الاسبوع انا وميراي مزرعاني اخذنا عهد انه ما بدنا نحكي الا امور ايجابيه على الهواء هالاسبوع، خلونا هيك نحكي شيء حلو نحن وياكم. شو احلى شغله اليوم الاربعاء، يعني من الويك اند اذا بدكم لليوم، صار هيدا ثالث يوم بهالاسبوع. شو احلى شغله صارت معكم هالاسبوع؟ يعني هو فعليا من الاحد بلش الاسبوع.
1: للتواصل مع شربل سعادي واتساب 71 989 989.
0: حتى شغلة لو كانت شغلة كتير صغيرة خبرونا عنها، يمكن هالشغلة اللي بسطتكم وفرحتكم تفرح الناس يلي عم يسمعونا. تتذكروا شي حلو صار معكم؟ خلونا نكب كل شي سيء.

0: يلا خبرونا قصصكم، يمكن حدا نجح، يمكن حدا التقى بصديق قديم وانبسط كتير، يمكن حدا ما بعرف ابنه بنته فرحوه بشي خبرية بشي عمل، يمكن حدا عمل مشوار حلو، يمكن حدا سمع كلمة حلوة. خبرونا شو عندكم. يلا أصواتكم مسمعة على 71 9 8 9 9 8 9.
1: سعد لي صباحك شربور.
0: إليو بدي أتمنى عليك بليز كل يوم تحكينا، وفي ضج كتير بالفويس تبعك، يعني وطي صوت الإذاعة على الأخير، بدي أترجيك عمول معروف.
1: سعد لي صباحك شربول وصباح ملينا وصباح إذاعة أغاني. والله هلا أنا نازل من إحراج سري يومين، عم تروح علي نومي وعم بتأخر، وصلت بعجلتون نازل على الدورة. يسعد لي صباحكم وصباح إذاعة أغاني
0: ونهاركم
1: حلو.
0: يلا الله يكون معك وتوصل بالسلامة وانتبه على الطريق. يمكن إليو ما بعرف إذا عم تسمعنا على الابليكيشن، إذا بدك تسجل بليز اضفي الابليكيشن من حدك.
2: بونجور شربيل، بونجور مدينة، الحمد لله على سلامتكم، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا وصلاة مقبول يا رب. بولا معك، نهاركم حلو يا رب.
0: ولك يا بولا، صرنا رح نرجع نسافر، الحلقة كلها طلعت التنين عم نحكي عن السفرة، يعني أكيد انبسطنا برفقة أحلى مستمعين.

احلى شغله صارت معي ريتا من زوق مصبح عم تقول لي احلى شغله صارت معي انه اجا خيي من فرنسا يقعد شوي يطول بيبقوا جايين مستعجلين

ربيع من الصفرة عمل لي أحلى شي شربول، كل يوم أنا بروح على البحر ساعتين بعد الشغل. نية لك عندك وقت؟ لا ما نتحجج بالوقت، مني وجر يعني كل واحد بيقدر يزبط وقت. صباح شربول، أحلى شغلة صارت معي هالجمعة إنه رجع حبيبنا شربول والعظيم ميلينا رجعوا على الهوى على أغاني. مرسي أحمد من الحمرة، تحية كبيرة لك.

0: عبد الله الكوراني. يا عبد الله جريدة بعت لي عبد الله مضيع بالبرنامج، انا ما بقدر اقريهم هودي كلهم على الهواء. او شيء مسي عم حبتك، عم بشوف من برا شوي شو كاتب. رح بلش شوي قايل بالاول، شكرا لانكم زينتوا صباحنا وبتخلوه ينتقل من جيد لممتاز، وبوجودكم صباحنا عم بيصير رائع بكل تفاصيله. ملينا بعت لك كمان غزل ضيع بين صارت ستة وبين ولعانة مهضومة زميلتنا رولا، بعدها بتبلش فيك عبد الله بالغزل يلي بتقوله شربول أحلى شيء. حلو الواحد يكون عنده ثقة بحاله، بس مش هالقد حويك. أول شيء بعتلنا اسمك، بعتلنا اسمك لحتى نقوله على الهواء. مزبوط.
1: بونجور بونجور شربول حبيب قلبي، كيفك؟
0: يا هلا
1: والله، انا مبسوط فيك كثير. انا يعني استحديت عليك بجديد هلا.
0: لا يا زلمه، هلا
1: انا بحكيك من امريكا، عرفت علي كيف؟ وانا هون شوفير السماي تراك شاحني هيدي قاطره ومقطوره وعم سوق بالغرب الامريكي، بتعرف الطبيعه الحلوه، وعم بتسمع عليك.
0: والله ما بعرف شغل. مش رايح
1: هالصوت الحلو، هالصوت اللي كله مليء محبه وتفاؤل. لك يسعد لي صباحك يا شربول، وصباح ملينا، وصباح المستمعين الطيبين حبيب القلب. لك انت انت انت انت انت شو بدي اقول لك يعني؟ لك الله يخلينا اياك.
0: لك شكرا على كلماتك الحلوين، بس بليز بعت لنا اسمك لحتى نتعرف عليك اكثر. سيق التراك وعم يسمعنا بغرب امريكا، اللي بتعرف قديه حلوه. انا مش واصل امريكا، مع انه خالي بلاس فيغاس كل يوم بيحكينا ويا شربل تبرم العالم اي متى بدك تجي انت وميلينا على لاس فيغاس. بلشتوا بالكافي دو برازيل او بعد؟
2: شلتك من قلبي من علي من فكري.
0: شكرا لكل المستمعين اللي بيشاركونا كل يوم على الهواء، وعن جد بتغنوا برنامجنا. الفرح يعني عم نحكي يمكن عن اشياء هيك بفرحتكم هذا الاسبوع. الفرح مش دايما بيكون بالامور وبالافعال الكبيره وبالاشياء الكبيره، اوقات بابسط الامور بابسط التفاصيل بننبسط. سميره انصو لكم، من وين عم تحكينا يا سميره؟ من اي مطرح بهالدنيا؟ بعدك بفرنسا ورجعتي على الضاحيه الجنوبيه على حار تحريك؟
2: يمكن لو تبعد اشتاق لك هواني غرامك.
0: دايما فتشوا عن شغله صغيره، يعني هلا لبهيدا النهار فتشوا عن شغله صغيره بتخليكم تنبسطوا بتفرحكم، وخلوها هالشغله اللي فرحتكم خلوها تكمل معكم كل النهار. زعلوني منكم ساعة 6:19 دقيقة، هات لن نعمل هيك جمعة نشوف مين عم يسمعنا بهالوقت على 71-989-989. مين عم يسمعنا وين عم تسمعونا؟ خبرونا. ومين واعي مثلنا؟ ومين واعي كسلان؟ ومين واعي بكل نشاط؟ شادي خوري عم يسمعنا، سميرة أنصو بعد عم تسمعنا بتور بفرنسا بعد ما رجعت على لبنان.

0: شربول اكيد عم نسمعكم. بتمنى لك سوبر مش يوم عادي، سوبر يوم عادي. تحية لك تادي.
1: صباح وشربول، يعطيك العافيه لك ومالينا. والله عم بيعاتبوني هون الشباب انه شو بك مش عم تبعت له صوت لشربول، كل يوم تبعت له قناته مش عم تبعت له. تحياتي لك جوزيف شلاله.
0: يسعد صباحك يا جوزيف. سمر من الدنمارك عم تسمعنا.
2: بونجور بونجور شربول، بونجور مدينة، بونجور جميع، بونجور إدير. أنا عم بسمعك يا شربيل، ويا من الساعة 5 طالع من بلايبي على ظهور شوار.
0: يلا عليكم معك إلي. جورج عم يسمعنا من عشوت، لوين رايح يا جورج؟ سليم عم يسمعنا من ديك المحدة.
3: صباح الخير مدينة، موجودة الجميع. شربل على السماء من الساعة 5 وما لمنا نين يعني يا شربل، شو تخبرك؟ يلا يسعد الصباح هون ونهار مفعل الجميع. مجدلين من صيدا.
0: شكرا شكرا إلي. ضلك وراني عمل لي بعكار، عمل لي شربول. أنا اليوم عطلة ما عندي شغل، واعي بكير وعم بسمعكم، عم بستمتع بالأجواء المبدعة اللي عم تعملها المخرجة الرائعة مالينا. بونجو شربول، معك دارين. أنا عم بسمعكم وبسمعكم كل يوم من كفرتي على عين البريسة. أنا صلحتها مكتوبة غلط. لك يا دارين، على سيرة كفرتي، بس كنا موجودين بفاطيمة في مسار، في رهبة اللي استقبلتنا وعطت شروحات وهيك وخبرت أخبار كتير حلوة عن فاطيمة للمستمعين يلي كانوا معنا من كفرتي. بتعرفيها سير غلوريا معلوف، مش معقول شو هالرهبة. هيدي الدعوة الحقيقية، تركي أهلها وتركي وطنها ولحقت صوت الرب. ومن بعد ما كانت موجودة، وين كانت موجودة قبل؟ بإيطاليا، برهبنة إيطالية. هلأ صار لها فترة كتير طويلة، يعني إلها 25 سنة برات لبنان، هلأ موجودة بفاطيمة. سير غلوريا معلوف من كفرتي. شو انبسطت نورة صغيب يلي كانت معنا من كفرتي بيان، طلعت بتعرفها وسنسلت، شو بقول سنسلت لها وسلسلت لها كل عائلتها وسليلتها للرهبة، أخذت روح فيها. فرد بيان والعاني بالمهرجانات، مش معقول شو هالك فرد بيان، بكل معنى الكلمة عاصمة جرد كسروان. مش معقول شو صاير بالمزار، بفقرة، بمهرجانات القلعة. كان عيد مارفريم الأسبوع الماضي، عاملينه نشاطات للأطفال، غنوة، حفلات، مهرجانات. هيدي الضيعة وهيدي البلدية الحقيقية. تحية لبلدية كفر دبيان، لا مختارنا وسيم مهنا. آية اللي حكينا من غرب أمريكا اللي عم أنا وسيد تراك بسمعك، اسمه طارق. تحية كبيرة لك طارق، يسعد لنا صباحك. من ولاية أريزونا الأمريكية بسمعكم كل يوم، صباح المحبة والتفاؤل. أهم شيء لو بي أمريكا، سوق على مهلك يا طارق. جورج من عشوت نازل على حالات على اليوني باك. توني حصروتي عم يسمعنا بعمشيت، تحية كبيرة لك. بدي شربول، أنا بسمعكم من عمشيت وسهران كل الليل وهلأ خلصت شغلة وكل يوم بسمعكم لك، تحية كبيرة لك. بيعطيك العافية أنطون والله يقويك.
4: بونجور شربل، بونجور ميلينا، يسعد صباحك. أكيد أكيد على السمع كل يوم.
0: أكيد أكيد
4: شربل على الساعة 6، يسعد صباحك. أدوار من الدكوانة،
0: تحية لك يا أدوار. ميلينا ما بقول أكيد أكيد أكيد. يلا شو عاملين؟ وين رايحين تسهروا على عيد السيدة؟ بدك لكم النسمات بالرومية لإليعات.

0: بنصحكم بعدة مطارح إذا بدكم تسهروا أو حتى تكونوا نهار الأحد لو عيد السيد السبت، بس الأحد حلو تظهر أنتوا العيلة وتكونوا عم ترتاحوا وعم تستمتعوا بلقمة طيبة وقعدة حلوة. ما قلكم إلى مطعم النسمات الرومية لقلاعة، كل أحد على الغداء عم يعملوا برنامج فني كتير حلو، أوقات عم بيكون أكتر الأوقات الوان من شو أرام كتير قوي، وأوقات عم بينوعوا توفيق تنوري حسب، بس هلا عم بيكون عندهم الوان من شو أرام، قعدة حلوة وميزة لبنانية، بتقعدوا على التراس، بتقعدوا مطرح ما بدكن، بتشوفوا الدنيا كلها بوشكن وتحتكن، حتى أجمل الأعراس عم بتكون بالنسمات إن كان بصالتهم أو على التراس أو بالفنيو اللي اسمه فابريس. شو هالقعدة الحلوة بالنسمات، بتطلع الوادي، وحتى إذا قعدتوا بالصالة مش معقول شو شرح الصالة عندهم. إذا كنت تحجزوا بمطعم النسمات الرومية لقلاعات 03-22-88-21 03-22-88-21 أنا بسميه، هي المنطقة اللي موجود فيها لقلاعات بسموها الرومية، وبتعرفوا منطقة فيها كتير مطاعم، بس أنا بسميه مطعم النسمات عروس مطاعم الرومية. يلا مين عم يسمعنا؟ تريس عادي مثل العادة عم تسمعنا من دير الأحمر، مصيفي بدير الأحمر. رائف سمارة عم يسمعنا من أثينا باليونان، يسعد صباحك، تحية كبيرة لك.
1: شو شربول، كيفك؟ كيف صحتك؟ كيف عملينا؟
0: نعم عم تسمعنا
1: بعبي، فينا نسمعك ونصبحك. نصبح مدام سميرة داو ومدام سميرة قنصو، بتمنى لك هابي نايس داي.
0: ثانك يو نعم. يلا وين عم تسمعونا خبروني. ليوتنان كولونيل سعد، تحية كبيرة لك، عم بقول لي تحية صباحية مني أنا ونازل عم بعمل صبحية عند الوالدة بالأشرفية، ولك الله يخلي لك إياها ويطول بعمرها، بوصها وغنجها وتشتشها ودللها.

نحن بتعرفوا أنا وميلينا وين طالعين؟ الجمعة السبت والأحد بتعرفوا وين رح منكون؟ أنا وميلينا ومجموعة من الأصدقاء والأصحاب والله حاجزين شي 4-5 غرف بأوتيل كتير حلو على بحيرة بنشعة اسمه ريزيدانس للاك بنشعة. بنشعة محل كتير حلو بياخد العقل. أنا عم بحكيكم عم شوف صوره. إذا حبين كمان تبقوا تقضوا وقت، هلا ما بعرف إذا بعد في عندهم مطار على عيد السيدة، بس بأي وقت صدقوني رح تتفاجئوا بالأسعار. عادة كتير حلوة، عندهم بيسين، واو، ما تقولوا إلا على ضفاف بحيرة بنشعة بقضاء صغرتها. فإذن الأوتيل اسمه ريزيدانس للاك بنشعة، فتحية كبيرة لأصحابه ولكل القيمين على هالمحل الكتير حلو. برمنا كتير بس احنا اخترنا ريزيدانس للاك بنشعة، هالقد حلو وهالقد عجبنا.

ولك برافو عليكم. سألت بدي أنصحكم وين تسهروا على عيد السيدة ويوم العيد ونهار الأحد على الغدا والسبت بالليل. ثلاثة جاوبوني قالوا لي أكيد قلعت أمرامي. لك قلعت أمرامي شو هالقعدة؟ وين بتاكلوا أطيب كبنية؟ وين بتاكلوا أطيب تبولة؟ وين أحلى قعدة؟ وين أحلى أجواء فنية؟ أكيد مطعم قلعت أمرامي بعين سعادة على الطريق العام. مطعم قلعت أمرامي بعين سعادة بيستقبلكم بأحلى أجواء الضيافة اللبنانية الأصيلة، مأكولات لبنانية على أصولها من إيدين أمرامي الله يطول بعمره. ولقمة الأم مثل ما كاتبين على المسرح عندهم دايما بتجمع وبتلم، تجمع كل المحبين على الغداء وعلى العشاء كمان. ما تنسوا هالسبت وكل سبت عم تكون الأجواء والعانة مع المطرب فادي الجميل، والأحد على الغداء كمان أجواء عائلية كتير حلوة، وفيكن كل يوم من بعد الظهر لنص الليل تحجزوا وتطلعوا على الكاسل روفتوب. يا ويلي شو هالقعدة عندهم بالكاسل روفتوب. فيكن تطلبوا أرجيلة، تشربوا درينك، فيكن تطلبوا انترناشنال فود. إذا بدكم تحجزوا بمطعم قلعة أمرامي 71-170-110، فإذا 71-170-110 ناطرينكم. شوفوا لك العرق عندهم شو طيب.

صارت 6:31 دقيقة 32 صاروا بتوقيت بيروت. سميرة من فرنسا عم تقلي شربول بتوجه تحية من خلالك لأنعام وسميرة على أمل أنه نتلاقى إن شاء الله قريبا بلبنان. موسى إيماز كمان من زحلة سعد صباحك. رقمي تابي 425 عم بيقلي بونجور. إذا بدي رد عليك طب شو الاسم لحتى رد عليك باسمك أو باسمك؟ ولعاني ولعاني بالسهرات وبالمهرجانات هالويك اند واصل كل ايام هالاسبوع. مناطق لبنانية كتيرة فيها مهرجانات وحفلات لمناسبة عيد السيد.

خصوصا انه فازن هالجمعة بالليل عيد ليلة عيد انتقال السيدة العذراء، عيد السيدة يعني. وهالفترة شو حلوة، مش معقول من السنة. نبيل مش عم نلعب بيت بيوت انا وياك او بالقلة، يعني انت على الهوى ودايما انت مشاغب، نسيتك عساس انا مسيف رقمك على الهوى بالكمبيوتر قدامي. راغدة بربيري يسعد صباحك، كمان بعتيلنا اسمك كلمة تشاركي طبعا تعزموني فوت على ترو كولر وشوف اسمائكم.

0: شو حلوة أجواء الأعياد والمهرجانات بهالبلد، مش معقول شو حلوة. من فقرة مثل ما قلنا للمزار بكفر دبيان لقلعة فقرة، حتى بريفون عاملين مهرجان كتير حلو بساحة كنيسة ماروكوز، ده مناسبة عيد ماروكوز وعيد السيدة. بلقبيات مهرجانات غير شكل، بغبالة، ببحمدون، ببسوس، وين عندكم مهرجان؟ يلا خلونا نخبر كل الناس يجوا لعندكم ويزوروكم بيتعرفوا على مناطقكم. هالأيام لبنان كله عم بعيش أجواء عيد السيدة، من ضيعة لضيعة ومن منطقة لمنطقة، دديس وصلوات وسهرات ومهرجانات، وصدقوني أحلى الأجواء.
1: يا قمر انزل على هالأرض كبير،
0: حدا عم بيقول لي رقمي انتهي ب 764 بحصارات. شو عاملين بحصارات؟
1: يا قمر انزل على هالأرض كرمال تسأل لحالك
0: سؤال. وبتعرفوا الحلو انه بهالأعياد هي مش بس مناسبة دينية، هي كمان فرصة لحتى نتعرف على هالمناطق، لحتى نلتقى ببعضنا، لحتى نزور ضياعنا، لحتى نتعرف على مناطق حلوة بلبنان، ولحتى نعيش أجواء الصيف مع بعض.
1: حدا قدي بيحبك حتى القمر على الأرض بنزل.
0: كمان سيدة البيدر، في اثنين عم بيقولوا لي عن سيدة البيدر بيحصارات، عاملين كمان نشاطات ومهرجانات. خبرونا انتو وين رايحين بهالايام، اي عيد او اي مهرجان عيد السيدة رح بتكون

مين عم يسمعنا من احراج؟ خبرونا عن هالمهرجانات، كيف كانت اجواء امبارح؟ انا ما قدرت تكون امبارح. وين كعكه ميروبه مليانة؟ دق الجوزيف، دق الجوزيف سعد يطلع يخبرنا كيف كان العيد امبارح. مش معقول، انا قلت لمارينا بتطلع احراج، قلت لها ما رح اطلع لانه اذا طلعت بدي اكل كعكه، وانا لي فتره ما عم بتعشى. يعني تصوروا انحرمت اطلع على مهرجان عيد السيده باحراج لحتى ما اضعف وصير بدي اكل كعكه بهالليل. كعكه طرابلسيه على الحطب، يا ويلي. هي اسمها كعكه ميروبه بس بجيبوا الكعك من طرابلس. عن جد مثل ما كنت عم اقول انه ما فيكم تضعفوا قدامها. يعني انا ما طلعت امبارح على المهرجان لحتى ما اضعف وصير بدي اكل انا وميلينا كعكه، وميلينا وافقتني بهذا الشيء. يعني تصوروا الكعكه قدامكم على الفحم عم بهولها وبيدهنوا. بتعرفوا اللي بيميز كعكه ميروبه؟ بيدهنوا الكعكه بالزبده، زبده اليورباك، ما بعرف ليه، يمكن لتحمص اكثر. واو واو، مش مقبول. حدا دايق كنافه بالكعكه على الفحم؟ بدقوها بكعكه ميروبه بمهرجان عيد السيده بحراج. يلا اذا طلعتوا على عيد السيده باي ليله من ليالي المهرجان، فتشوا وين ستاند كعكه ميروبه، كلوا عندهم وادعوا لي بالخير، وقولوا لهم شربل سعاده بعتنا، وقولوا لهم ميلينا كمان لما تزعل ميلينا. واو، بفلوغه بفلوغه عم بيقولوا لي شربوا الاحتفالات عنا ب 14 و15 بعيد السيده. عاملين سهره غنائيه مع باسكال صقر. واو، بوصي لي اياها ماتيلدا، وقولي لها بسلم عليك شربل سعاده ماتيلدا بصيبس مع الكبيره باسكال صقر ولوبتي برنس الامير الصغير. وعاملين هريسه بفلوغه معموله بايدين سيدات الرعيه بفلوغه، ولك الف الف صحتين ويعطيكم العافيه وينعاد عليكم. وصبان صباح خير شربول وميلينا، يسعد صباحكم. مريم العذراء تحميكم، مرسي بيرنا وتحميكي وتحمي كل المستمعين. برعاية سيادة المطران حنا رحمة، مطران أبرشيت بعلبك المارونية دايل الأحمر، بتتشرف رعاية مار أنطونيوس الكبير بالزرازير. إيه زرازير، أنا قرابينا بالزرازير. بدعوتكم لحضور افتتاح العشاء القروي السنوي، وليلة الخميس الساعة 7 المساء رح بيكون في قداس، قداس إلهي. وبليلة العيد يعني الجمعة سهرة فنية مع فرقة شيوخ الدبكي. واو، شو اسمه ميلينا صديقنا؟ بيت شمالي، فرقة شيوخ الدبكي اللي بعلبكية، والفنان روني الحاج. اف روني طالع على زرازير. ب15 آب سهرة فنية مع الفنان مجيد الرمح والفنان جاك حبشة. ب16 آب بالزرازير بقضاء دير الأحمر في عشاء قروي. حضوركم بيشرفنا وبيزيدنا فرح. على بدرجة تحية من الزرازير لشرب الحبشة وفاميلا بنت خالتي فاميلا فرح حبشة. نائب توني حبشة، أنطوان حبشة، دكتور أنطوان حبشة. حلو كتير الزرازير، أنتوا طالعين من دير الأحمر قبل ما توصلوا على عينات الأرز بتقطعوا بالزرازير. تربول نحن بلشنا الصبحية معكم ومع الكافي دو برازيل، ولك اشتقنا لكم كتير ونحن اشتقنا لك كتير مدام إلهام سعد. يلا كل ما تحكيني بتذكريني بالبرتغال وبإسبانيا وبتركيا. يلا وبأول يوم بس كنا بفاطيمة، نعمة كبيرة نالتها مدام إلهام سعد أنه تم اختيارها لحتى تقول بيت من المسبحة بالعربية باللغة العربية.

0: العربية والناس ترد علي آلاف المؤمنين يردوا علي كل واحد بلغته. شرمولة نحن مجموعة شباب عيد السيدة منزور سيدة حريصة ومنبرم على سيدة زحلة سيدة بشوات سيدة القرن ب وين سيدة القرن باللقلوق ما هيك ومنرجع على ضيعتنا على حصارات منروح مع الشوفير أسد عاصي. يلا صار لنا كم يوم عم نخبركن من امبارح بلشنا عم نخبركن عن لو شاركوتي عاملين عروض على المي هالجمعة السبت والأحد احفظوا كتير منيح لحقوا حالكن حضروا مصرياتكن وروحوا على الشاركوتي. المترو 70 تقبرني تقبرني تعرفوا قدي جالون المي 9.5 لتر رح بيكون جمعة وسبت وأحد بس ب 65 ألف ليرة بس. وهلا عم توصلنا الصور واو كاري مي طبيعية فإذا عم نحكي الجالون ل 9.5 لتر رح بيكون هالجمعة السبت والأحد بلو شاركوتية بكل فروعته بس ب 65 ألف ليرة. نعم بس ب 65 ألف ليرة. خذوا سياراتكم بيك أبات فانات روحوا عبوا قد ما بدكم جالونات. ماركة الكاري فإذا الكاري هي مياه طبيعية بتتعبى من مناطق الشوف من على ارتفاع أكثر من 1260 متر ما في بيوت وما في عمار فوقها أبدا أبدا. وهلأ رح تاخدوا اللي أصلا بياخد هيدي نوعية المي الكاري من لو شاركوتية بكل فروعاتها هالمرة رح تستلموها ب 65 ألف ليرة وبغلاف جديد وبسعر جديد. يلا ملينا رحنا ناخد معنا عصغرتها وعسبعا منوزع بالمهرجان فوق. شو 65 ألف الجالون المي؟
1: صباح الخير لخينا شربي وصباح الخير لأحلى إزاعة بالعالم كله صباح الخير لكل اللي عم يسمعونا. بدي أتمنى لكم نهار حلو يا رب. جورج لقيس.
0: شكرا أبو جريش تحية كبيرة لك. كمان من المحلات اللي بحب دلكن عليها على عيد السيدة وفيكم اليوم تطلعوا إذا مشوبين فيكم تطلعوا بكرة فيكم تطلعوا السبت بالليل لحد على الغداء مطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان. وعكت خايبي لظني وانا بعمري ما بخيب ظني. اشتقنا له لحسين ديك.

0: بدكم قاعدة بتاخد العقل ما عليكم إلا دوروا السيارة وتطلعوا على كفر دبيان وتحديدا على مطعم جلسة الخوابي كفر دبيان. أول ما توصلوا بتستقبلكم خوابي الفخار الكبار ومن بعدها بتفوتوا على قاعدة بين الصخور وبين الشجر وفوق بركة كبيرة وبقلب طبيعة كفر دبيان الحلوة. بتحلى القعدة على تراس المطعم بإطلالة بتريح العين وبتخليكن تنسوا كل شي حواليكن. وهالأحد على الغدا ناطرينكن الموعد مع أجواء فنية بمطعم جلسة الخوابي كفر دبيان. أجواء فنية غير شكل وبرنامج فني مميز، يعني غدا طيب قعدة حلوة وموسيقى بتعبي الراس، وهيك بيحلى نهاركن. بس تحسوا حالكم مشوبين ما تنطروا الأحد، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، التنين، التلاتة، اللي بدكن ياه، على الغداء أو على العشاء دوروا سيارتكن وطلعوا على مطعم جلسة خوابي بكفر دبيان يلي بيستقبلكن أحلى استقبال. لقمة بيتوتية طيبة كتير، مازة لبنانية غير شكل، فواكه، مشاوي، وطبعا كاس العرق البلدي المميز يلي هن بيعملوه بإيديهم بكركتهم يلي طعمته ما بتلاقوها بمطعم تاني، بمطعم واحد اسمه مطعم جلسة الخوابي كفر دبيان. والأحلى من هيك إنه الأولاد بيلعبوا وانتو بتقعدوا مرتاحين على التراس بتستمتعوا بالأكل بالجو الحلو بتريحوا نظركن بالطبيعة. اطلالة بتاخدكن بعيد وبتفرجيكن قديش الدنيا حلوة وقديش لبنان حلو وقديش كسروان حلوة. مطعم جلسة الخوابي كفر دبيان، إذا تحمستوا يلا مسكوا التليفونات وفيكن تحجزوا من هلا على 03-554-332. فإذا رقم مطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان 03-554-332.
1: شربول يا شربول، صباحو صباحو، ان شاء الله نهارك بيكون مبارك وسعيد يا رب، تستاهل كل خير يا شربول.
0: شكرا ولك يا عمي هالصوت الحلو وهالايجابيه وهالباور عند قبل هالضو، معقول يبقى نعرف مين لحتى نقول لك شكرا. ليه ما بتقولوا اسمائكم بس تشاركوا معنا الاكثريه؟ نصيف ولك يا إلي من الأول اللي إلي نصيف، مش معقول شو هالطاقة اللي عندك إياها كل يوم هيك أو اليوم سابق. واو حدا عم يبعث لي إنه ما بيشتري إلا جالونات مي الكاري من لو شاركوتيه، برافو لك كم جالون جايب. بس أنت انطروا لحتى جمعة سبت أحد، قد ايه كنتوا تجيبوا عادة؟
1: كل يوم هيك، كل يوم.
0: برافو عليك.
1: طاقة إيجابية. بستقبل نهاري بالطاقة الإيجابية، قد ما يكون في سلبي، دائما في إيجابيات.
0: لك برافو عليك.
1: بستقبل نهارك بالإيجابيات، بيكون نهارك كله إيجابي.
0: بكمل، بكمل كل نهار هيك، برافو عليك للوس، خليك هيك إلى الأمام. شرفكم معقولة هالعرض يلي عاملينه بمؤسسة الأزل المعدات قداروا لول فيمي تبوا، يعني فيكم تستعملوها للسيارات بس في كتير بحطوا على زاز بيوتهم. يا ويلي مش معقول هالعرض، مش معقول. دوخونا بالأيسيات، $250 الأيسي و$265

0: بشرفكم بشرفكم اسمعوا هالعرض الجديد من مؤسسة الأزة للمعدات. هذا العرض أطلقناه امبارح.
1: صباح الخير. عرضنا الجديد في مال أزاز السيارات للبيوت للمكاتب لفي عرض متر طول 33 متر سعر 55 دولار.
0: يا ويلي.
1: لفي عرض 50 سنتي طول 33 متر سعر 35 دولار.
0: يا عمي معقول 35 دولار؟ هات لنجيب مالينا كذا لفة ونضبهم نوزعهم. تحية لأسي جوزيف أزي اللي سمعنا بصوته هالعرض. إذا بدكم تستفيدوا من كل عروض يعني تصوروا مروحة المروحة كهرباء أو بطارية مع ستاند ب 18 دولار يعني وين بتلاقوها غير بمؤسسة الأزة للمعدات؟ رقم 03-386-322 موجودين على الدورة حد مستشفى عمر يوسف على أوتوستراد سن الفيل بجديدة المتن على جاليري الاتحاد دغري.
2: لا خد عقلك يتهنى بحلم مش بس بتمنى كون أنا
0: يعني بدك تسكتني ميلينا على هالغنية رائعة. بس فرع مؤسسة الأز الرئيسي موجود بسد البوشية المدينة الصناعية خلف البراد اليوناني دغري يعني أنه أنتوا فاتين بالمدينة الصناعية دغري على شمالكم.
2: جني اللي بتسمع عنا ولا يوم رح تطلع منه إذا فيه بتحب
0: افتحوا لنا قلبكم وخبرونا شو عاملين اليوم مبسوطين واعيين قايمين تعبانين في شي عم يشغل راسكم في شي مزعلكم في شي متعبكم
2: افتح لي قلبك انا جي
0: بيقول الصيفي سعد صباحك عاملين شي على عيد السيدة بشلة
2: بجود

0: ريبيكا، ريبيكا يونس، يسعد صباحك.
1: صباحو شربل، صباحو مالينا، كيفكن اليوم؟ كيف صحتكم؟ والله رايحين على شغلنا، تعبانين؟ لا حلو التعب مع البسط، لأنه عندنا مهرجان ب 14-15 آب نهار الجمعة سبت بدار أوبيل، بتشرفونا وبحب يجي أهلا وسهلا مجانا، في كل المأكولات كل المونة ومهرجان أغاني، بتشرفونا حضوركم بشرفنا.
0: شو حلو، يلا إذا بكن تروح على دير أوبل مش بعيد كتير، تغري بتصير فوق الشويفات قبل بشامون. حلوة كتير دير أوبل.

0: بتعرفوا بهالصيفية رغم كل شيء مرق علينا من أكثر المشاهد يلي هيك بتحرك القلب من جوا إنكم تشوفوا اللبنانيين اللي عايشين برات لبنان رجعوا يصيفوا بلبنان لو يمكن لحتى لفترة قصيرة. تحية كتير كبيرة لألكم يلي رجعوا من برا وعم بيزوروا لبنان، عم بيزوروا ضياعهم، عم بيزوروا أهلهم، عم يطمنوا على بيوتهم، على أصحابهم، على رفاتهم. تحية كبيرة لألكم، وجودكم صدقوني غنى كبير لألنا. أهلا وسهلا فيكم ببيروت وبكل لبنان.
1: أهلا وسهلا ببيروت، والله نورتوا لبنان، سهر عنا ما بيموت.
0: ميشيل رميح ابن زحلة. مالينا في يطلب مني غنية بعد هيدي؟ لا اسمي ولا ميشيل رماح، ميشيل خوري. صيف وبحر وكيف عنا بيروت. بونجور شربول ومالينا، يا ريت بيبعت الأزة وسقت مراوح لعنا على فرنسا، ما عم بيلاقوا ومقطوعين قد ما في شوب. ولو لكناديا ليه ما أخذتي معك؟ تفضلوا ناديا، كانت تحكينا من الأشرفية، هات لشوف صورتها. آه لا غير حدا يمكن، ما بعرف. ناديا عبد الحي يمكن، صرت بباري. والله يا عمي بعتي لنا شي جملة بالفرنسي. مظبوط ناديا عبد الحي عم تحكينا من فرنسا. والله يا عمي شو حلو انه وين ما بتروحوا بتاخذونا معكم. للوس عمالي شربول، يا ريت بتحكي مع شات النواب لك يا لي وين كنت غايب، وين كنت ضايع، يا إذا كنت عم تسمع. برشناهم البرشة اللئيمة نهار التنين بس رجعت على الهواء أنا. بس احنا اخدين مقصد انه هالأسبوع أنا وميراي ما نحكي إلا شيء بوزيتيف إيجابي. بدل اليوم اسال كل لبناني موجود برات لبنان عم يسمعنا هلا على الابلكيشن او على الويب سايت، ما فكرتوا تجوا الصيفيه لعنا؟ ما نويتوا تجوا؟ ما خططتوا انه تجوا الصيفيه؟ يلا ناطرينكم. لكل يلي اجوا على لبنان منقلكن اهلا وسهلا فيكن، ان شاء الله تكونوا مكيفين ومبسوطين وعم تقضوا صيفية حلوة مع أهلكم بلبنان.

0: مني ومن أنطوان
1: وريد تابيا.
0: وريد تابيا نحن هلا ريد تابيا الصبح بتروح يا أما بتعمل عصافير يا أما بتعمل سمكات أو ما بتروح على الجاردوري. نحن اليوم مبسوطين لأنه الحمد لله قطعت شوي بسخونة وحاليا اليوم صارت أحسن نشكر الله. رح
2: أرجع سمك يا على زيتونة بقى يا على سان جورج والوزوم نطعميهم حد السنين القديمة اللي هي كبيرة
0: ببيروت. فإن شاء الله كل أيامكم حلوة
2: وإنت ومالينا
0: إنت ومالينا وكل المستمعين.
3: يلا مهضمكم شو هالعيلة الغير شكل وبعتين لي صور كيف بينزلوا على زيتونة باي لحتى يتسلوا ويطعموا العصافير والسمك. مهضمين يا الله مالينا. وين هودي وين نحن عنا منهم هول العصافير بلبنان هالقدي وجو شربوا له مالينا. انتو احلى عالم. اليوم ابني بيلتحق بالجيش بطلب من العذراء تكون معه وما عرف ايته وتحميهم جوسي. ولك شو هالاختيار لغير شكل. الله يوفقه ويكون معه. وتحية لكل الجيش اللبناني يلي عم يسمعنا ويلي رايحين على خدمتهم بكل القوى العسكرية. تحية كبيرة لكم. مش هالمالينا.

سمير عم تقلي من فرنسا شربول، عن جد كتير كتير شوب عنا بفرنسا، واليوم في كسوف. تحية لكل الجيش اللبناني البطل. يلا هات لنعمل أبل، مين عم يسمعنا من الجيش؟ عطونا بس اسمكم الأول على 71 9 8 9 9 8 9، بس الاسم الأول.

0: يلا أول شيء توني. توني حسروتي. كمان توني تو. توني كا. برح أقول العائلة. يلا مين عم يسمعنا من الجيش اللبناني؟ واقف حدود الدار يحمي أرضك بالنار. بشير. يلا مين كمان؟ يا الله شو كتار. فادي كمان. فادي عم يسمعنا من الجيش اللبناني. خليل. بطرس. ولك الله يحميكم والعضلة تكون معكم. شربل. رفقة. ولك شو حلو تكون في صبايا بالجيش اللبناني بكل القوى الأمنية. رمزة. سهام. يلا مين في بنات بعد عم يسمعونا من الجيش اللبناني؟ تسلم ايد الأبطال تضرب وتهد جبالي بفخر الأجيال جيش. هود العصافير حتسحت الشهداء. واو شو حلوين. وسيم ورشال من الجيش اللبناني عم يسمعونا. كمان جوال. تعرفوا بدكم أعطيكم نصيحة إذا بدكم تطلعوا مصاري إضافية لأنه بعرف رواتبكم ما عم تعمل شيء. كمان جورج. شربوا لي الله. خليل من الجيش اللبناني عم بيلي العضلة تحميك وتحمي عائلتك وأحلى عالم أنتو. مرسي مرسي خليل. ما بعرف فلينا كاتبين لي ميشيل خوري الجيش اللبناني عنده غنية للجيش ما بعرف أو إذا اسمه ميشيل خوري. إذا بدكن تطلعوا هيك شوية مصاري غير معاشكن ويمكن تطلع أكثر من المعاش يلا اسمعوني منيح. إحنا يا خي وخي مهما تعرف قديش في ناس عندها مصالح عندها أشغال صغيرة أو كبيرة حتى اللي عنده small business والناس ما عم تقدر تعرف فيها ما عم يقدروا يوصلوا لكل الناس. هلأ صار في application اسمها SurveyFind. SurveyFind هذه الابليكيشن كتير بتسهلنا أمور حياتنا بتدلنا على كل هود الناس يلي يمكن تعذبوا لأسسوا وعملوا شغلون والناس ما عم تعرف فيهم ما عم تقدر توصلون الناس. شربول أنا بالجيش اللبناني وبدي وجه تحية من خلالك لوزير الدفاع. سيرفي فايند بتجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد كل حدا عنده مصلحة عنده محل عنده خدمة وبده كل الناس تعرف فيه وبده يوصل لأكبر عدد من الزباين لازم يتسجل بسيرفي فايند. بس انتو كمستمعين ما عندكم وظائف انتو كموظفين او انتو اللي بالجيش اللبناني كيف فيكم تستفيدوا؟ اذا بتعرفوا عنده حدا هيدي المصلحة اللي عم نحكي عنها شو ما كانت يمكن حكيم يمكن سنجري يمكن بلاط يمكن عنده صيدلية يمكن عنده مطعم يعني صغيرة أو كبيرة فيكم تبعتوا لينك الابليكيشن تبعتوه لهود الناس اللي عندهم مصالح. دفع ده بيدفعوا ماشي بيدفعوا رسم الاشتراك بالسنة كلها $10 بس لحال قبل بس تبعتوا له اللينك واشترك بالهيدي الابليكيشن بيطلع لكم نسبة من $10 وبتعرفوا شو بدها يعني فيكن تبعتوا قد ما بدكن كل ما تبعتوا بتصيروا تجمعوا دولارات يمكن توصلوا لوقت تطلعوا أكثر من معاشكن لأنه كتير مصالح عم تشترك فيها بالألاف صاروا. وإذا بدكن أي تفاصيل يدلوكن يقولولكن كيف فيكن تطلعوا يعني نسبة تزيد أكثر نسبة الربح أكثر فيكم تتواصلوا مع سيرفي فايند مع الإدارة على هيدا الرقم 70 10 77 06 أو على 71 10 77 06 لك أحلى عسكر بالعالم كله الجيش اللبناني. لأنه صدوني سيرفي فايند مثل ما قلنا بتسهلكم كل أمور حياتكم يعني مش كل ما واحد بده شغلة أو ناقصه شيء بيصير يتحذر ويسأل ويتلفن. كل اللي عليكم تعملوه بتفتحوا الابليكيشن سيرفي فايند، تكتبوا الشغلة اللي بدكم إياها، بتلاقوها وين موجودة من الأقرب عليكم للأبعد. يعني أنا عم فتش بدي أعمل سبور صراحة، فتت على سيرفي فايند، مع أنه بتعرفوا مرقوا كتير جوائز من خلالنا وهلأ رح نرجع. ولقيت أنه بيّن عندي الجود لايف، الجود لايف فتنس يلي عنده عدة فروعة، بس بيّن أقرب فرع علي موجود بالكاسليك. مش معقول شو هالخدمة السريعة. أول ما حكيتهم ما في خمس دقايق ملينا اتصل فيي البيرسونال ترينر سامر، ومش معقول شو عطاني من وقته وقال لي واليوم بدي شوفهم، ورح صير أنا أعمل سبور بالجود لايف من خلال السيرفي فايند. قدرت أوصل للجود لايف فتنس يلي موجود بالكاسليك وعنده فروع بكل بعدة مناطق. بالكاسليك بتعرفوا وين الطريق البحرية، وين هيدا المجمع الحلو كتير عشمالكم اللي كان اسمه السانسز، هو ذاته بقلبه. لك مختار بعكفرة، يا مختار وينك اشتقنا لك، سابة بركات تحية كبيرة لك. وأكيد بعكفرة بعيد السيدة مثل بعيد مرشر بالولعاني بالاحتفالات الدينية وبالنشاطات الترفيهية والفنية. كمان جورج عم يسمعنا من الجيش اللبناني، ميشيل كمان من الجيش اللبناني، وجورج دو باري جورج من فرنسا عم يشربول كلنا بالجيش اللبناني.
1: الأيام الصعبة ما بتبقى صدقني بتفهم
0: ملينا، ما بصدق وحياة الله في رقم ينتهي ب 446 طالب هيدي الغنية.

يسألوني كيف تنكتب سيرفي فايند، كتير هيني سيرفي فايند F E N D. مش معقول ملينا إلي، يعني أنت بلشت الغنية مبين عندي من برا، آخر واتساب كان واصل إلي اسمه شربول أيام الصعبة طالبة، إذا فيك تحطيها. مش معقول مش معقول، بيقول لك واو. تعرفوا تقريبا كل المعلنين اللي بيقطعوا معنا بالفترة الصباحية اشتركوا بسيرفي فايند، يعني شو $10 ماشي حق رجيله.

0: جماعة كنا عم نحكي عن المغتربين المنتشرين اللبنانيين يلي اجوا او اذا بعد عم بتفكروا انه تجوا ناطرينكم صيفيتنا بعدها لا ما بدي اقول بأولها بس انه تقريبا بنصها بس في احلى من ايلول بلبنان في احلى من التشارين بلبنان يلا شدوا الهمة بعد نص شهر آب وأيلول وتشارين وأحلى شيء بلبنان إنه كل منطقة إلى صيفة وكل ضيعة بلبنان إلى ليالية ومهرجانات صدقوني هودي ما بتعيشون إلا بلبنان وكل جمعة مع الأهل ومع الأصحاب ومع الرفاق إلى طعمتها قالوا لك مستعين سلم دياتك يلا يلا قولوا يلا مروان أبي خليل من الكحالي شو بيربوك أنطوان أبي خليل وماري أبي خليل اللي كانوا معنا بإيطاليا بإيطاليا رايحين على إيطاليا بتشرين 110 أشخاص يلي كانوا معنا بالبورتغال وإسبانيا وتركيا أنطوان أبي خليل وماري أبي خليل وماريو ويورغو وليا كمان كان معنا عائلة تانية كوبل بيجنن جورج أبي خليل ومدامته يا ربوك
1: بدنا نفرح بدنا العيد وبيروت تغني
0: إذا بعدكم موجودين برات لبنان عم تسمعونا هلا بغيركم شغلة صدقوني لبنان ناطركم ناطر جمعتكم ناطر وجودكم معنا يلا تعوا لأنه لبنان بكل بساطة حلو حلو بأهله حلو بأرضه حلو بطبيعته حلو بهالناس يلي بعدهم بيعرفوا كيف ينبسطوا وكيف يعيشوا وكيف يفرحوا وكيف يعملوا من الصيف أحلى الأوقات وأحلى الذكريات رغم كل شيء نعمل فيهم ورغم كل شيء عم يعملوه كل يوم فيهم هالسياسيين ناطرينكم هي مروان أبي خليل عم يقولوا لأنه الخليل يلي ذكرتهم كانوا مسافرين معك قريبينه اللازم كوزيناتو
2: رجاني
0: أدال سعيد عم بتقلك ملينا عم بتبدع اليوم
2: رجاني عبدالدي
0: لكي أدال ليه ما بتخدوا الملينا ما بتعملوا عشاء بلا دخلكم بارح شفتكم كنتوا عاملين عشاء لإدارة المستشفى دكتور فخوري اسمه كانوا عاملين عشاء ما بعرف وين بالاكوا مارينا بطبرجة بيت شي محل وكانت الليدي مادونا عم بت موجودة وكانوا الأطباء والموظفين طيب خدوا مالينا تدور لكم موسيقى ماشي هي بتاخد بالحفلة 800 دولار بتعملكم اياها بنص السعر مواتيبري ب 400

يلا هادي خي المنينة والصور شو مشتاق اهلا. يلا هادي المهندس مهندس بقولوا مهندس او مهندس هادي سلهب ومدامته جودي واحلى احلى اولاد عنده لوكاس لوك ولوك وماتياس. يلا ناطرينكم جايين على لبنان. شوفوا اللبناني الاصيل يلي بعده معلق بلبنان رغم من المسافات رغم انه صار موجود بسيدني باستراليا. هادي ما قدر يجي بالصيفيه جاي على عيد الميلاد وهيدي احلى خبريه هلا قلت لي اياها ميلينا على دينتي. اللبناني الاصيل يلي متمسك بهالارض رغم انه بعد وصار باستراليا ما بيقبل الا ما يجي بالسنه مره واحده. اقولك جايب لنا معه دولارات او كان الدولار الاسترالي اقل من الدولار الامريكاني بس شو ما كان مهم يجيب لنا عمله اجنبيه. شو بدنا نوصيله هادي ملينا يا كسروان ما حدا قد ملينا قبله كذا حدا من سانت جون قالوا لي يا ريت تجي ملينا بتدور لنا موسيقى يا كسروان ما حدا كسروان العاصيه على علي وبعدا والمتن غني المتن كل لبنان حلو بتلون رشي الهرمل الطني لك يا عمي ساعة سبعة وربع فتحوا فلافل أبو أندري إذا حدا جعان فلافل أبو أندري من ربع ساعة فتحوا ناطرينكم بفروعتهم بجبال على توصيل جوني انتوا رايحين صوب بجبال بيطلع زوق مصبح على اليمين او بانطلياس انتوا رايحين صوب دبي اطيب ترويقه مين بيقدر يتروق فلافل اذا حدا بيقدر ياكل ساندويش فلافل ببعته هلا بياكل ببلاش أبو أندري بيفتحوا سبعة وبيضلوا لنص الليل فيكن تطلبوا ديليفري من عندهم عندهم أبليكيشن خاصة فيكن تنزلوها اسمها فلافل أبو أندري أو فيكن من خلال كمان عندهم ويب سايت خاص فيهم لك قد ما تبرموا مثل لبنان ما رح بتلاقوا. صباحو شربول وصباحو لكل عائلة صارت ستة ولكل عائلة أغاني أغاني بليز سمعونا غنية شو؟ وسع وسع؟ مين بغنيها؟ دانيال من الولايات المتحدة الأمريكية. فكرت بدك تطلب شي غنية عن هيدي عن لبنان هالغنية؟ فكرت بدك تطلب يا دانيال شي غنية عن لبنان؟ واو حدا عم بيقول لي شربول في شاب لبناني عسكري متقاعد صار له 10 أيام عم بينام على البحر ما عنده بيت وضعه كتير سيء إذا في حدا يساعده يدبر له شي ناطور أو شي شغلة والله يأجركن. عم بينام على البحر بعمشيت صار له من أول الشهر جسمه احترق من الشمس. هيدا يا أنطون هيدا عم بتكفي الدولة اللبنانية لأنه خدم بالجيش اللبناني. مين اتحمس وبده يجي على لبنان؟ جيهان وهاني بكندا تحية كبيرة لكم. ايمتى بدكم تجوا؟

0: لك لي قال طلع عباله ياكل بيض مقورمة عند فلافل ابو اندري. يلا روح وين بدك اي مطرح حتى اعزمك. محمد سعد وسع وسع جوسي جوسي عم تقلك ملينا انت ملكة الاغاني.
1: احلام بالعايز سيبوه انا عايزه حاجة مين اللي جاي استنى دوره جاي. احلام بالعايز سيبوه انا عايزه حاجة
0: ملينا. حدا عم يطلب غنية كتير قوية وقال لك زمان ما حطيتيها ليكو بعدكم رح نختم فيها. أوليبا للعميد الدكتور زياد مراد. العميد الدكتور زياد مراد العميد بقوى الأمن الداخلي أوليبا. يلا بنختم فيها صارت ست اليوم.
1: أنا اللي ليك أمان وعارف من زمان من غير التعاملية تبوزة بتنمان.
0: عبالك دانيال من الولايات المتحدة الأمريكية شكرا ميلينا فضل فتحت أريحته على الأغاني. قال إذا فيك تحطي له أي غنية لنيلي مقدسي في عندها غنية اسمها وطني ما تشغلها كتير دانيال لميلينا يعني لو كنت بأمريكا يعني. جيهان وهاني بكندا قالوا لي شربول بس يروق الوضع قريبا جايين على لبنان. لك أهلا وسهلا فيكم بتنوروا.
1: مش
0: لين عيد من سيدني أسترالي أي متى جاي على لبنان؟

دايما. يلا هات لنشوف مين عم يسمعنا وعنده بسينات او كلاب. اغونا اوليك عم تسمعنا اغاني. يا الله. ايدي نصيف عم يطلب منك معقول تشتي بقى بدخيل اشراك، ما تفول هلا تقوم تشتي علينا في مهرجانات بالمناطق. مره بمهرجان ميروبا بحفله وائل كفوري شتت بنفس النهار وانتزعوا كل اجهزه الصوت والاضاءه ولغيوا الحفله اذا بتتذكروا، على مدرج ميروبا السياحي. بدي اخبركم خبريه، كتار بيسالوني شربول وين مهرجانات ميروبا. انا بوعدكم لانه السنه ما لحقوا، بس الشركه من اكبر الشركات بلبنان، الشركات اللي بتنظم حفلات، استاجرت مدرج ميروبا السياحي لسنوات عديده، وبوعدكم ابتداء من السنه اللي جايه راح تكون مهرجانات ميروبا السياحيه بمستوى كل المهرجانات اللي عم بتصير بالمناطق. عم نحكي المهرجانات الكبيره يلي بتستقبل فنانين كلاسا. انا بدي اوجه تحيه للمنتج طارق علاق يلي اقوى الحفلات رح بتصير على مدرج ميروبا السياحي، ورح بتشوفوا مدرج ميروبا السياحي باطلاله جديده. كمان خبريه حلوه كتير لاول مره رح اقولها لكل اهالي ميروبا ولكل اللي بحبوا ميروبا، بدعوه من بلديه ميروبا بدنا ندعيكم. احفظوا هالتواريخ بعد في وقت، بس حضروا لنا حالكم. الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول، فإذا الجمعة السبت والأحد ب 18 و19 و20 أيلول بتكونوا ارتحتوا من كل المهرجانات. بيكون مسك الختام بمهرجان التفاح اللبناني بميروبا برعاية وزير الزراعة وحضوره الدكتور نزار هاني، كمان رح بيشرفنا وفخورين انه كمان نكون برعايته وحضور وزير الاعلام دكتور بول مرقص، وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، كلهم سوا رح يجتمعوا مع كل فعاليات كسروان، مع نوابة، مع اتحاد بلديات كسروان ورأس البلديات، لحتى نفتتح مهرجان التفاح اللبناني بميروبا. بأذن الجمعة السبت والأحد كل شيء ممكن تتوقعوا بينعمل من التفاح، بتطلعوا بتاكلوا تفاح، بتقطفوا تفاح، بتشتروا تفاح، بتتضيفوا تفاح، كل المنتجات الممكن تنعمل من التفاح، من العصير للخل ليكار يعني للدبس المربى، حتى رح بيصير في أكبر تارت، أكبر تارت بالعالم رح تنعمل من التفاح، رح بتشوفوها وتدوقوها بميروبا خلال المهرجان.

فإذا ناطرينكم بدي كل المستمعين صارت ستة بدكم تلاقونا على ميروبا ب 18 19 و20 أيلول الجمعة السبت والأحد. ناطرينكم.

0: بس سألت مين عنده بسانات وكلاب ما بقدر لكم الصور الحلوة اللي عم تصلني. عم بتشتي على الكمبيوتر قدامي صور بسانات وكلاب. يلا بدي دلكن على مطانوس تريدينج. مطانوس تريدينج ما بدهم دعاية، صاروا من أشهر الشركات بلبنان. بس يلي منه بعد عارف انه مطانوس تريدينج صاروا بيجيبوا مش بس أكل، يعني مش بس دراي فود، مش بس ويت فود، صاروا بيجيبوا كل أكسسوارات اللي ممكن تعزوها للكلب اللي عندكم أو للبسين اللي عندكم بالبيت. يعني أمور ما بتخطر عبالكم. بس انتبهوا، عندهم كمان باتي، عندهم تريدز، كل أنواع التريدز استوردوه من أهم المصانع بأوروبا خصوصا من إيطاليا. هلا فإذا صار فيكم تطلبوا كل المستلزمات اللي ممكن تعزوها من أكسسوارات، أكثر من 400 صنف مثل الملابس، مستلزمات أعياد الميلاد، وما تنسوا تجيبوا سيركل شيد بالون زينولكم ميلينا إذا عملتوا عيد ميلاد الكلب أو البسينة. ما تضحكوا، في كتير بيعملوا. مرة ابن أختي رامي الخازن، هو عمل لها عيدة لأغاني كلبة ميلينا، عمل لها كيك وطبع لها صورة الكلبة على الكيك، وعزموا كل كلاب الجيران وأهلهم. شو بيخطر عبالكم؟ شامبو للكلاب والبسانات، مقصات ضفير، فراشي اللي بتشيل الشعر والوبر وغيرها وغيرها. عندهم مثل شي بحطوه على فرش السيارة مشان ما ينتل الفرش، وبر مثل كارسيت للكلاب، بوسات للكلاب، يوبا للكلاب. شو بيخطر عبالكم؟ عندهم كمان مثل مكانات للمي وللأكل للدراي فود إذا كنتم مسافرين أو بعاد أو يمكن متأخرين يومين ثلاثة غايبين عن البيت. على تليفونكم من خلال الابليكيشن بتصيروا تنزلوا كمية المي اللازمة، بتنزلوا الأكل اللي لازم. مطانوس تريدينج فيكم تتسوقوا من خلال الويب سايت 03-929-92-83، هذا رقم التليفون والويب سايت. أكيد الويب سايت كلكم تعرفوا مطانوس تريدينج.com. بس وقت اللي بتتسوقوا من خلال الويب سايت ما تنسوا تكتبوا أغاني 15، أغاني 15 فوق أنه عم تشتروا بسعر الجملة، بيطلع لكم ديسكاونت نسبته 15%. هيدي البرومو كود لإلكم أنتم مستمعي أغاني أغاني. فإذا 03 رقمون 929283. أبو الميش الفنان ميشيل خوري، هلا مش فاكر عم نسمع لك صيف وبحر وكيف.
1: والشمس بلحظة الغياب.
0: دانيال من أمريكا، إن كان مع ميراي أو معي، كل ما نحكي عن إعلان فلافل أبو أندريه بينحل. هل أنت بتحب الفلافل؟ يلا خد احكي مع، بنعطيك رقمهم إذا بدك توصل معهم، وافتح فرع لفلافل أبو أندريه عندكم بأمريكا.
1: ودرب الطلعة تصير نزول،
0: عم بقلي عنا من تروق منصف
1: سهر أيلو.
0: بعتولي صورة بسينة اسمها سيلفستر، واو واو يخز العين مثل القمر، الله يخلي لكم اياها. شو اقول؟ تعرف انا ما بحب البسينات، لكن بسينة تستافي شو حلوة، شقرة عمين طالعه.

إسراء من القاهرة وجع قلبها على العسكري المتقاعد يلي عم بينام من أول الشهر على البحر بعمشيت، عم تطلب كيف ممكن تقدر تساعده من القاهرة.

0: يلا ما تنسوا بعد 4 دقايق بتلاقيكم ميراي مسرعاني مع برنامج من قلب بيروت، اقوى برنامج صباحي. صار عم تسمعنا بألمانيا، تحية كبيرة لإلك.
1: صباح وصباح ويسعد لي صباحك من ميشا.
0: يا هلا بميشا الراعي.
1: الحمد لله على السلامة ونورتوا وأكيد مأخرة. يسعد لي صباح الجميل.
0: يا ميشا شو هالبسينة، الله يخلي لك إياها. يلا تواصلي مع مطانوس تريدينج على 03-929-8-3. عندهم كتير قصص يعني غير أكل وتريدز، عندهم أكسسوارات لإلها حرام يعني بحق لها تتدلل. يوم الأربعة 12 آب بيبقى كفرة على الساعة 5 في قداس واعترافات. بكرة ب13 آب بتعرف لأنه الرعية بيبقى كفرة، هي كنيسة السيدة مثل ما بتعرفوا. بكرة الخميس من الساعة 5 كمان في قداس، وعلى الساعة 7 افتتاح المهرجان مع زفة ألعاب نارية. الساعة 8 كمان افتتاح تعشى وتمشى مع خوية الحبل بلا دنس ببقى كفرة، وعاملين مسابقة كتير حلوة للأولاد، ورح بيكون في دي جي وتحديات للكبار. وبيرجع على 11:30 والعانة مع الأجواء الفنية وسهرة فنية مطربين. إن شاء الله دايما بهالهمة مختار. يلا ملينا 3-2-1 فوتي بأوليبام، نختم فيها للعميد الدكتور زياد مراد. خلص وقتنا. مش معقول قديش في ناس بتربي كلاب وبسينات عندهم بالبيت، عم توصلني صور بعدها.

ساندويتش فلافل بأمريكا مع 10 دولار ماشي بالنسبة لكم. إذا بتقبض دانيال 4-5 آلاف دولار شو 10 دولار؟ مش مثلنا بنقبض 300 دولار.

0: كيفكن اليوم؟ إن شاء الله منيح.
1: الله.
0: أنا بتمنى لكم نهار حلو وصل الزمان ما حكيتكم. رانيا صغيب.
1: لك يا رانيا وينك مخفية؟ تابعين 160 عم يسألنا إذا في تريتس بده يوزعهم بالبرلمان. لك الله يساعدني عليك. إن شاء الله يجي يلقطوك ويطلبوا رقمك. يلا لو على هالغنية بس خلص وقتنا وأنا عم بختم بدي أرجع أذكر كل المستمعين. تعرفوا من فترة خبرناكم عن شيء جديد عم بيصير بمدرسة الحكمة ماري يوحنا مارون بعين الرمانة. صدقوني لأن أولادكم عم يكبروا بسرعة والقرار يلي بتاخدوه اليوم بيرسم مستقبل أولادكم بكرة. صار فيكم هلا بمدرسة الحكمة ماري يوحنا مارون بعين الرمانة صار فيكم تختاروا المسار يلي بيناسبكم. عندهم صار قسم انجليزي جديد للكيجي وان من الكيجي وان عفوا للجريد فايف. حد الاكيد القسم الفرنسي باقي ومستمر. انتو بتعرفوا مستوى مدرسة الحكمة ماري يوحنا مارون تعليمهم كتير قوي بجو مريح ومشجع بخلي ولادكم يحبوا ويتعلموا بيفهموا مش بس بيحفظوا. يلا ناطرينكم تسجلوا ولادكم بالقسم الانجليزي الجديد بمدرسة ماري يوحنا مارون بعين الرمانة مدرسة الحكمة. اكيد هيدا رقم التليفون 81-533-027. فاذا 81-533-027 اذا حدا ما لحق ياخد رقم مدرسة الحكمة ماري يوحنا مارون بعين الرمانة أو رقم أي معلن بيقطع معنا بالبرنامج فيكم تتواصلوا معي أنا شخصيا على 03-777-969. بعتولي واتساب أي رقم بدكن إياه أو حتى إذا بدكن تكونوا أنتم معلنين بفترتنا الصباحية. فإذا 03-777-969. ولهون منكون وصلنا لنهاية صارت ستة. رفقناكم اليوم لمدة ساعة ونص مثل العادة من الساعة الستة ولهلا. بالنسبة لألي اليوم كانت حلقة حلوة كتير. بالنسبة لألك ميلينا شو مبسوطة؟ مبسوطة اليوم ميلينا رايحة عصغر بعد يومين عصبعل. أكيد الحقيقة أنه أنتوا اللي بتحلوا الحلقة وبمشاركاتكم وبالفويسات اللي بتبعتوها على الهواء. رح نرجع نلتقى نحن وياكم بعد شوي على الساعة 8 مع ميراي ببرنامج من قلب بيروت وعلى الساعة 9. أما بحلقة جديدة من صارت 6 فالموعد بيتجدد بكرة ابتداء من الساعة 6 الصبح. لوقتا انتبهوا على حالكم والله يحميكم وين ما كنتوا مني ومن ميلينا من إلكم باي باي. وبوسة كبيرة لألكن كلكن وين ما كنتوا عم تسمعونا. باي باي.
2: كنتوا مع صارت ستة. إعداد وتقديم شرب السعادي. إخراج ميلينا سلهب سعادي.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: الحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: أغاني بتقدم من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شرب السعادة، إخراج ميدينا سلهب السعادة.

بونجور لكل المستمعين، تحية لكم مستمعينا. اليوم نهار جديد أكيد رح نمضي سوا، شئت وما أبيت، يعني ما في بس دوروا أغاني أغاني بطلع لكم أنا. اليوم الأربعة 12 آب 2026، يلا إن شاء الله يكون هالنهار هيك منيح بالنسبة لإلكن. هاي شربل، هاي ميلينا.

شاء الله صباحكم يكون حلو. يلا سوا رح نبلش نهار جديد مع شوية ضحك شوية أمل وفنجين قهوة محترم. أكيد كافيه دو برازيل طبعا يعني. حبيبي غريب بتعرفوا انه الطريق اللي بنمشيها كل يوم بتصير لدرجة انه اوقات بتوصل ما بتتذكر كيف وصلت، يعني الطريق نفسه الاشارات نفسها، ايه اشارات الجور نفسها، حتى الزلمة اللي بيوقف يشتري منقوشي بنفس المحل كل صباح، حتى الناس اللي بتلتقوا فيها كل يوم بنفس الوقت لأنه أنتوا بتطلعوا بنفس الوقت، يعني بتصير الطريق جزء منك مثل عادي يعني، والسيارة بتعرف وين رايحة قبل ما نحنا نعرف. قال شئنا مش أبينا، شئنا نبقى معكم يا ريت 24 على 24 أمان وشو وفرحانين كتير فيكم. تركت شغلي تأكتب لكم مرسي كليك ذوق. هلأ أوقات بتكون سرحان عم بتفكر بالشغل أو بالبيت أو بولادك، فجأة بتلاقي حالك واصل بتقولي معقول أنا وصلت؟ مين سيق هالسيارة؟ هيك البشر يعني، هيك كل الناس، مش تفتكر حالك لوحدك يعني، إنه بنعمل الأشياء كتير بحياتنا لدرجة بتصير أوت

الطريق على الشغل، فنجان القهوة الصبح، تليفون أول ما بنفيق. يمكن لازم اليوم الأربعة نكسر هالروتين شوي، نطلع من طريق غير مثلا، نقعد بمطرح غير، نحكي مع شخص جديد، لأنه الحياة مش بس توصيل من نقطة لنقطة، أكيد الحياة بين هالنقطتين. أنا مش هيك مالينا، كلنا هيك يمكن إنه بنعمل إشياء من دون ما ننتبه لأنه معودين نعملها، يعني صارت مثل بالنسبة لنا روتين، هيدا هو الروتين.

بسمع ميرسي يا بسمع، قالت لي صباح وميرو صوتك بيرقص رقص بس تكون بنتك بالبلد. أكيد شو بدي أكون مبسوطة كتير. بس شفتي إنه أنا عم بجي كل يوم على الإذاعة، مش عم بغيب ولا يوم. هلأ إذا غبت لي يوم يومين منكون بالجبل، منكون شي محل، ماشي الحال. يوقع خده على خدي كل ما لفي، كل ما لف لف الطب، لأنه مش حاطط سنتير حبيبي. يلا بس بدكم تروحوا عند مجوهرات وهيبي، لأنه هني موجودين بساحة جوني. بدكم تطلعوا بالسيارة وتحطوا السنتير وتحطوا لي هالسيلولير على جنب، توصلوا بكل سلامة لعندهم على ساحة جوني.

لكل مناسباتكم عندهم ذهب إيطالي بأسعار مميزة، وكمان عندهم ذهب محلي وبيشتروا منكم الذهب المستعمل. مجوهرة وهيبي عندهم تشكيلة روعة من الهدايا للصغار للكبار. هلأ رح لكم الأفريت، بس بدي لكم كمان أنه عندهم مجموعة كتير كبيرة من المحابس بأسعار مختلفة لكل الميزانيات. الأوفر عاملين هلا صليب مع سنسلي ب $15، بلاك والليدي ب $30، وحلق والليدي ب $25. ايه صدقوا هاي هي الاسعار بس عند جولوري وهيبه. سمعينا روحوا لعندن على ساحة جوني ناطرينكن، وفيكن تتواصلوا معهم بالواتساب على 03-87-02-88. وهيبي جولوري بساحة جوني بيفتحوا كل يوم من التنين للسبت من 9 الصبح للـ 7 المساء، ورقمن 03-87-02-88.

والحليب. مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03 42 92 42.

0: توقعات الفلك والأبراج.
1: مع برج الحمل اليوم عندك طاقة قوية بس بدها توجيه بالشغل، ما تدخل بمواجهة لمجرد إثبات وجهة نظرك، أوقات الهدوء أقوى من الرد السريع. برج الثور، ما تحمل كل كلمة أكثر من معناها، في احتمال يكون الشخص المقابل مش قصده اللي فهمته، حاول تعمل شيء بتحبه وتبعد شوي عن الضغط. برج الجوزاء اليوم الحمد لله أفكارك حاضرة بقوة، بس حاول ما تفتح 10 مواضيع بنفس الوقت. إذا في علاقة معلقة أو سؤال ما إله جواب، اليوم ممكن يقربك من الوضوح. برج السرطان اليوم أنت حساس شوي عاطفياً، ممكن ترجع لك ذكرى قديمة أو تحس بحاجة لشخص قريب منك، وجودك أنت إلى جانب شخص محتاجك أهم من أي نصيحة. برج الأسد، هيدا نهارك بس مش بالضرورة لأنك لازم تكون بالواجهة، بالعكس اليوم الهدوء والتركيز ممكن يعملوا لك أكثر من الاستعراض. برج العذراء، أنت عادة بتحب كل شيء يكون محسوب، بس اليوم تروك مساحة للمفاجآت، ممكن يطرأ تغيير صغير على برنامجك وبالأخير يطلع لصالحك. فرصة صغيرة ممكن تفتح باب أكبر، ما تقلل من قيمة اقتراحك أو من قدراتك، حط حدودك بلطف وقول لا لما تكون النعم عم بتعبك. برج العقرب، عندك إحساس قوي أنه في شيء لازم يتغير، يمكن شغل، علاقة أو حتى طريقة تفكير، ما تعمل تغيير جذري لمجرد أنك متضايق اليوم. القوس، شو بنا اليوم واعيين ومخنوقين من الروتين، معلش في خبر أو تواصل مع شخص بعيد ممكن يفرحك. برج الجدي، عندك تركيز على المستقبل خصوصا على الشغل والمال والاستقرار، ممكن تحس انك بدك نتيجة أسرع، بس الأمور معلي بدها شوية وقت. لو نهارك في فكرة جديدة أو احتمال جديد، ممكن تسمع رأي مختلف يغير نظرتك لموضوع كنت حاسم فيه، عندك فرصة تلتقي بشخص مفيد أو ترجع تتواصل مع شخص انقطعت عنه. برج الحوت، ما تسمح لحدا يستغل طيبتك أو ياخد من وقتك أكثر من اللازم، عاطفيا في فرصة للتقارب والمصالحة، اليوم اسمع قلبك بس خليه ماشي حد عقلك.

0: بدنا نقول لمواليد 12 آب يا رب يا رب إن شاء الله هالسنة تكون خير وبركة. عفوا بدنا نقول هابي بيرثدي لابنها ماتيو اليوم بيصير عمره 5 سنين وكمان سلفتها اليوم نانسي بعيني عيدهم. يا رب يكون عيد حلو تجتمعوا كلهم كلكم وتحققوا أحلامكم. هاي إليز
1: صفات مولود اليوم.

مولود 12 آب أسد وبامتياز، يعني شخصية قوية، حضور، بحب يكون له رأي، عنده ثقة بنفسه، كريم وحنون مع الناس اللي بحبهم، عنده طموح غريب، بحب كتير الاهتمام. من أجمل صفاته وقت يوقع ما بحب يضل واقع، ممكن يتعب ينكسر يزعل، بس عنده قدرة يرجع يوقف ويقول يلا منكمل. مولود 12 آب بحب الحياة، بحب الناس، بحب يضحك وينبسط، وعنده قلب أكبر من اللي بيبينه أوقات.

صباح الخير يا وطني، صباح الخير للبنان بكل شيء فيه، يعني بجماله بتعبه بناسه بشوارعه بقهوته الصبح وبكل حدا بعده بيقول بكرة أحلى.

بدنا نقول مستمعينا انه لقاءنا مستمر معكم لغاية الساعة 10. دخلكم طلعت الشمس ولا بعد؟ طلعت. اوكي، حطوا العوينات، ما جبتوا لونات من اشقر اوبتيك لانه بتكون تفاجئوا الناس بهاللونات السولير، كلها برندات بتجنن، وطبعا تشكيله ضخمه عندهم باسعار مش معقوله. اذا بدكم لونات شمسيه توجهوا عند اشقر اوبتيك اليوم على ذوق مكايل، اول الطلعه على الشمال بسانتر فال دي زوك على روم بوان بريزيدانس. اختاروا اللونات اللي بتشبهكم. بس لحظه، انتوا هلا عم بتفكروا انه كيف ميراي عم بتقول اشهر البراندات العالميه؟ يا عمي عليها حسومات بتوصل لغايه 60%. بالنسبة لللونات ميديكال كمان عند أشقر أوبتيك عاملين 60% على كل لونات ميديكال تشتروها، والحلو أنه بس تختاروا الكادر دغري بيودون على الأتولي وبيعملوا لكم إياهم، بيعطوكم إياهم بخمس دقايق. أشقر أوبتيك بذوق مكيل اليوم قبل بكرة وشوفوا الفرق، أسعار نوعية تشكيلة بيجنن. يلا بيفتحوا من 9:30 الصباح لغاية 7 المساء. أكيد رح أعطيكم رقمهم، روق وطولوا بالكن. 76-660-330. أشقر أوبتيك بيزو مكايل 76-660-330. يا حياتي جيفان، اسمه جيفان ساركيس، اليوم عيدة، أكيد فينا نعيدها. شو لكن؟ لكن مامي ودادي بيعيدوكي، صاروا 7 سنين حبيبة قلبي.

غير كذاب اللي بحبه. قال بيقولوا لك كذبة بيضة وكذبة خضرة وكذبة صفرة وخلص اللي بده يكذب بده يكذب شو ما كان اللون، يعني انه بتفرق بالألوان.

هلا الكذبة البيضاء بتعرفوا انه انا مع الكذبة البيضاء بتعرفوا بس باي معنى، يعني مثلا انه كذبة صغيرة او مجاملة، يعني انا برايي ما بتأذي. مثلا حدا بيسألك عجبتك الطبخة، انه بسكت انا هيك شوي، لا ما عجبتني، هي بيني وبين حالي. بقلها لست البيت كتير طيبة، شو حاطة فيها بتجنن، وانا عم فكر بشي تاني اكيد يعني. على الكذبة الخضراء هيدا تعبير موجود ببعض الثقافات، يعني كذبة فيها مصلحة او منفعة للشخص ذاته.

بدك تجي من امريكا تروحي عند اشقر اوبتيك، بدك تجيب هيدا النوع. ما بعرف اذا في عندهم، عم يسالوني اذا عندهم انواع يعني من البراندات العالميه. خذ رقمه، رح ابعث لك رقمه واتصل فيهم واسالهم شو رايك بالخبريه.

0: على انا بصير معي مرتك اليوم بتقول له كيف الطبخه اللي بعت لك اياها على الشغل، بيقول لها مش معقول ما بيكون اكلها هو. ثقيل ثقيل انت ثقيل، مرتك عم تتعذب بالطبخه. طيب عم تطلب من عند فليفل ابو اندري، يلا فيك تروح وتطلب من عند فليفل ابو اندري لانه اوريدي فتحوا، بيفتحوا 7 الصبح للساعه 12 بالليل. اكيد عندهم فروع كثيره فليفل ابو اندري، يعني فيكم تروحوا على انتلياس عجبيل طلعت زوق مصباح، وكمان بيجوني على أوتوستراد جوني. هلا إذا مش قادرين تمرقوا ولا يهمكن، أنتوا بمكتبكم ببيوتكم قعدوا ارتاحوا وطلبوا ديليفري من خلال التطبيق الخاص بفليفل أبو أندري أو من خلال الويب سايت، وألف صحتين من عند فليفل أبو أندري.
1: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: علام بالعجقة، راي على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش راي محل، وقف على أقرب نولة كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
4: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
3: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
4: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: مثل الغيمة بتشد
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
4: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
5: صارت ستة
6: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
7: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
6: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
8: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
9: نشتورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
6: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
10: مش لأنه عجقة كتير.
3: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: صار معنا شربل اكيد يخبرنا ايه خير الاخبار. هاي شربل.
1: صباح النور ميراي.
0: كيفك اليوم؟
1: كتر خير الله يسلمك.
0: شو الاخبار؟ طمنا.
1: والله الاخبار منيحه. النشطين النواب امبارح ضلوا لوقت متاخر.
0: حرام والله حرام.
1: اليوم كمان راجعين مكملين بالجلسه العامه ابتداء من الساعة 11 قبل الظهر وبعد الظهر.
0: طيب عندهم وقت يقوموا يشربوا قهوتهم يتحمموا؟ عندهم
1: ايه ما بيظهروا بفوتوا وفي ناس بتعارض وناس بتعترض وناس بتعتكف وناس بتفل وناس بتفوت بيعملوا اجواء.
0: ايه طبعا
1: ميراي. بس خليني باول خبر بس هيك لانه لها علاقة بالجنوب بحب بلش لانه بعث لنا دكتور محمد كركي مدير عام الضمان صندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدي حيي مدام ملاكي اللي دايما بتزودنا اولا بكل الاخبار. ابتداء من اليوم كل اهالي الجنوب بيقدروا يتوجهوا الى مكتب الضمان بالنبطيه برجع فتحيه لكل اللي اهالي النبطيه اللي صمدوا بارضهم رغم كل شيء ولكل اللي اضطروا يفلوا لانه النبطيه تعرضت لكثير خلال الحرب الاخيره يلي هلأ رجعوا إلى ضياعهم ورغم حجم الأضرار ورغم قسوة الظروف. الله يعينهم عن جد.
0: والله الله يعينهم.
1: بيستحقوا ميراي هالأهالي لفتة يعني على الدولة اللبنانية وتحط كل الإمكانيات المتاحة لحتى تخدم أهل الجنوب خصوصا يلي رجعوا على ضياعهم تسهيل كل أمورهم. فتحية لمدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دكتور محمد كركي يلي عن جد هيك بسرعة أنا تفاجأت بس بعتولي مبارح إنه ابتداء من اليوم في الناس يروحوا يعملوا معاملاتهم بمكتب الضمان مركز ضمان بالنبطية.
0: منيحة هاي خبرية حلوة.
1: خبرية الحلوة الثانية
0: يلا هيتها
1: بتعرفي بعد أكثر من 16 سنة هلأ حلوة ومش حلوة لأنه حلوة لأنه أقروا القانون اللي راح كان ومش حلوة لأنه في اعتراض كتير كبير. بعد أكثر من 16 سنة عم يندرس وبالجوارير قانون الإعلام الجديد. القانون الجديد للإعلام هلأ صار واقع. القانون بارح بالجلسة العامة جلسة تشريعية لمجلس النواب أقروا القانون الجديد بالكامل من دون أي تعديلات. أنا سبق وحكيت معك ميراي عن انه في اعتراضات من نائبة الصحافة نائبة محرري الصحافة في عندهم يعني كان ملاحظات بيعتبروا انه في ثغرات بالقانون وطالبوا بالتعديل ما صار في تعديل اقر القانون مثل ما هو. يعني برافو رغم كل شيء رغم الاعتراضات بس انه ما صار تشريعي ياخد 16 سنة هذه ما بتصير الا بلبنان.
0: بكير يعني
1: كاسك ميراي قلتلك بكير اليوم
0: بكير شو هالكافيه دو برازيل انا شربانه ركوي على بكره اوعى تفتكر يعني
1: صحتين وهلا حطيت لك ركوه كبيره
0: شو فكرك ناطرتك انا
1: صديني يعني بنشرب الصبح انا وميلينا بس نجي بنشرب فنجان فنجانين بس اطيب فنجان هلا بعد بريك 8 و3 لانه بنشربه نحن وياك.
0: ايه الله يخلي لي اياك وانا كمان ببقى مبسوطه كثير انا وياكم بدنا نعودها لميلينا تشرب كافيه دو برازيل وتشرب قهوه معنا. اوكي
1: ميراي انا قريت حاولت يعني قريت قدر الامكان قد ما بقدر حتى انا داخل بجروب للصحافه عاملوا على الواتساب بدي احيي دكتور جمال فياض يعني على الواتساب في كتير صحفيين من الكبيره الاستاذ سعاد قروط العشي وغيره وغيره وغيره كتير يعني كنت عم تابع شويه تعليقات على القانون في كتير اعتراضات على القانون.
0: أوكي.
1: بس أنا اللي شفته حاولت قد ما في أرى منه أنه رح بيكون في محكمة مختصة بالمخالفات الإعلامية رح بيتم إنشائها. القانون بيشمل كمان المواقع الإلكترونية أنا بالنسبة لها هذه شغلة عظيمة
0: وحدة.
1: والإعلام الرقمي
0: أهم شيء.
1: كمان القانون بيتضمن أحكام إلى علاقة بالخطاب خطاب الكراهية يعني الصحافي اللي بيحرض وبيعمل النعرات الطائفية كمان لازم يتلاحق مش دايما نقول انه الصحافة معفى
0: لازم يوقفونه
1: صحيح كمان يعني في كتير كتير قصص يعني حتى ميراي يعني بموضوع اذا بدك المواقع الالكترونية كمان يعني طريقة انشائه كيف الانشاء مين بيدير الموقع الالكتروني كله بيتضمنه هيدا القانون. هلا في اعتراض من من أصحاب المواقع الإلكترونية من تجمع المواقع الإلكترونية.
0: إيه بس إن شاء الله يطبق يا شباب.
1: اعترضوا على بعض المواد يلي متعلقة بشروط إنشاء هالمواقع الإلكترونية، مثل ما قلنا مين بحق له يتولى مسؤولية الموقع، لأنه تقعد طلع بثلاث أرباع المواقع الإلكترونية، ما بدي أظلم ما بدي أشمل الكل، أنا بتحدى يكون صحافي بديرهم بالأخص. إيه. تكيكين كل واحد قاعد ببيته فاتح موقع إلكتروني بيسرق، انتبه هو لوحده بيحمل الميكروفون او الكاميرا بيروح بيبرم على هلا النشاطات وقصص، بيتعشى بلاش، بياكل بلاش، بيجي دعوات، بيجي هدايا، بيقبض في مواقع الكترونيه عاملين بغطوا للبلديات وللسياسيين بيقبضوا، يعني عندهم راتب. بس انا بتحدى انه هودي مش كلهم، بترجيكم ما تعملوا حرب علي،
0: لا طبعا
1: يكونوا
0: يعني.
1: يكونوا صحفيين. انا ميراي بدي هلا بدي اقول انه انا مثل ما قلت لك نقابه الصحافه ونقابه المحررين معترضين دعيوا لموقف اعتراضي ومؤتمر صحفي طارئ. المؤتمر الصحفي رح بيصير اليوم على الساعه 11 بين نقابه الصحافه ونقابه المحررين الصحافه، رفض كلي لقانون الاعلام ولاقرار خطه تحرك لمواجهته. كمان يعني قلت لك في اعتراض على العنوان. انا بالنسبه لي ميراي بدي اقول شغله وانا بعد خبرتي، يعني انا بدي اقول مش يعني اذا اقر القانون مثل ما انت قلت انه بدك يتطبق، مش يعني اذا اقر القانون والنشر بالجريده الرسميه هلا الخميس اللي جاي يعني انه كل تفاصيل تطبيق القانون صارت نافذه فورا.
0: لا
1: اكيد لا
0: طبعا.
1: اكيد لا، يعني بده مراحل لحتى يقدر يتطبق.
0: انا
1: بقول ميراي انا بالنسبه لإلي اقرار قانون الاعلام بشكل اطار اصلاحي وممكن يتطور، ممكن نقدر نصلح الثغرات من خلال مشروع قانون، من خلال اقتراح قانون، يعني كلها بتتزبط. المهم انه اقروا القانون وكل الاعتراضات يعني اكيد بياخذوا بعين الاعتبار ومع الوقت بيعملوا اقتراحات قانون او مشروع قانون وبيع بيعدلوها.
0: اوكي.
1: كمان من الاخبار بالنسبه لي الحلوه، ونحن اول دوله عربيه، اول دوله بالشرق الاوسط
0: شو
1: بيصير فيها اقرار قانون الغاء عقوبه الاعدام. الدوله الوحيده بالشرق الاوسط. برافو، انا بدي اقول برافو للمجلس النيابي. امبارح كمان اقر قانون الغاء عقوبه الاعدام. برافو. هلا ميراي بس للامانه بدي احيي الدكتور عبد الرحمن البزري ومجموعه من النواب، مش حافظ كلهم اسمائهم بس هو كان اذا بدك الاقتراح له، طلبوا انه استبدال، يعني هن يعني لغيوا قانون الاعدام وصار كان محكم اللي بده يحكموه بالاعدام بيستبدلوا الحكم بالاشغال الشاقه، بس هن كانوا يقولوا المؤبدة يعني استبدلوها بعبارة. هلا في قصص بين مؤبدة وبين
0: يعني هو التفاصيل،
1: التفاصيل
0: إذا بدك. ايه بس انه الشيء الاساسي انه اتفقوا.
1: اوكي مزبوط، يعني شيء انه يعني رح فت لك شوي هيك صغيرة بالتفاصيل، يعني اللي كانوا محكومين قبل اقرار القانون بيستعملوا العبارة الاستبدال عقوبة الاعدام، لأن في كتير كانوا محكومين بالاعدام بس ما بتتنفذ، بيستبدلوها بعبارة أشغال شقة مؤبدة. ويلي هلأ بينحكموا بعد إقرار القانون بتصير العبارة أشغال شقة مشددة. هلأ انتبه، لا ما أنا ما بعرف شو، بس أنا هون بطلب من وزارة العدل مفروض تفسرنا شو يعني مؤبدة، أشغال مؤبدة، وش يعني أشغال مشددة، شو الفرق بيناتهم، مفروض يفسروا للشعب اللبناني. كتير حلو ميراي وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو دغري على الفور، دغري أعلن من فرنسا، أعلن أنه مثل ما أنا قلت أنه لبنان، برافو لبنان، برافو للمجلس النيابي على التصويت، على الشجاعة اللي أخذوها مبارح، وهيك بيصير لبنان أول دولة بالشرق الأوسط بتلغي عقوبة الأعدام. شغلة كتير مهمة
0: أكيد.
1: أميري من الأخبار البشعة للأسف، أربع قتلى على طرقاتنا مبارح و14 جريح.
0: يا تعتيري أربع قتلى.
1: كنا عم نحكي أنا وياك على 7:30، اللي من 7:30 لوقت فتت على الاستوديو أنا عم بتصل بغرفة تحكم مروري خطه المشغول للأسف، لحتى أشوف هالقتلى وين راحوا بحادث واحد بعدة حوادث وفي 14 جريح. انتبه العدد منه هين، هودي نتيجة 17 حادث سير صار فيهم تحقيق مبارح.
0: لا كتير، أربعة كتير.
1: أكيد كتير. ميراي مبارح لفتني، بدي حيي أنا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مبارح وقت التقى وفد من المؤسسة اللبنانية المارونية للانتشار برئاسة مدام روز شويري، بدنا نحييها وقت التقى فيهم. قال لهم أنه المفاوضات، لأنه كتير عم ينحكى أنه المفاوضات ما عم تعطي نتائج بين لبنان وإسرائيل، قال لهم أنه المفاوضات عم بتحقق تقدم رغم كل الأقوال اللي بتقول أنه ما عم تعطي نتيجة، وقال لهم شو ما كانت نتائجها بتضل أفضل من نتائج الحرب المدمرة يلي عم تنفرض كل مرة على لبنان. وسأل الرئيس عون من يعني قال الشبابنا، شبابنا اللبناني اللي عم يستشهد كرمال مين عم يستشهدوا وخدمة لأي قضية، بس يتفضلوا المعترضين يجاوبوني. وقال نحنا منا مستعدين بقى لحتى نضحي بحياة شبابنا كرمال حروب منا بالأساس هي حروبنا، هي حروب ساعة إيران ساعة غزة. فأنا بدي حيي شجاعة رئيس الجمهورية، هو مش ناطر لأنا حتى حيي، بس هلا أول مرة بنسمع من رئيس بطل هيدي العبارات كأنه يطبطبولن طبك شغول طبتك العافية. فأول مرة بنسمع رئيس جمهورية عم بقول هيدي الحروب اللي كانت عم بتصير مش حروبنا، برا دول عم تشتغل فينا بجزء من اللبنانيين عم تاخدهم صوبون عم تدمر لنا بلدنا.
0: حرقونا حرق بهالحربين، حرقونا.
1: ميراي هيدي اجمالا كل اخبارنا، بدي انا بدي احيي كل المستمعين اللي عم يسمعونا وبدي اتمنى لهم وقت حلو معك من هلا وللعشرة.
0: للعشرة اوكي ثانك يو.
1: اليوم والله بتعرفي في اول شغله ميراي، انت بدي دائما انت عم تحكي بعد بريك ساعه 8:30 عن سيرفي فايند، بس انا بدي اقول حكيت اليوم بصارت 6 بدي اقول عن جد مش معقول شو هالابلكيشن. انا ميراي امبارح فت على الابلكيشن قلت بدي ارجع اعمل سبور هيك نشاط شوي، فتت نبشت طلع لي الجود لايف فتنس يلي كان يقدم جوائز عنا، بين عندي انه هو المشترك بالابلكيشن للاقرب لإلي دغري اعطاني، هو عنده كذا فرع كنت تقوليهم وقت تربحي اشتراك لمده
0: شهر،
1: بين لي انه اقرب فرع علي هو بالكسليك، كسليك على الطريق البحرية تتذكر اللي كان سانسز ما بعرف شو اسمه هلا، هونيك بقلب هيدا المشروع مشروع الازاز على الشمال انت وراي على الطريق البحرية. دغري توصلت معهم من ورا سيرفي فاين، ما في خمس دقايق حكاني البيرسونال ترينر اسمه سامر، ما بقدر قلك ميراي بس عرفوا من قبل اغاني شو هالاهتمام. اليوم بس خلص موعدي معهم، انا بدي احيي سيرفي فايند يلي عم بتسهلنا امور حياتنا، بدي اقول للمستمعين اعملوا داونلود لسيرفي فايند
0: كثير مهمه حقيقه. هلا بعد شوي يلا انا راح احكي
1: اللي شربول بتتروق الصبح بتتغدى بتتعشى، قلت له والله بتروق، قلت له بكره رايح اتروق فلافل ابو اندريا، قال لي ايه مش غلط مهم انه تاكل باعتدال، قال لي كل شيء بقدموه عند فلافل ابو اندريا كله هيلثي صحي يعني
0: مزبوط.
1: بس قال لي كل باعتدال مش تاكل 3-4 ساندويشات، كل ساندويش مقبول، اذا بدك كلهم مثلا بدون خبز كلهم هيك ارقشهم. قلت له انا بحب كتير الفول عند فلافل ابو اندريا، قال لي مزبوط
0: بيجنن.
1: مش ضروري بس انه نطرق الصحن كله انه ناكل شوي صغيره. فاليوم
0: كان شكل عند بدنا ناكل حمص فتي،
1: زبطت معيد اليوم كلها بصوب كسروان يعني موعد بجود لايف فتنس بالكاسليك، رجع طالع زوق مصبح نتروق أنا وميلينا عند فلافل أبو أندري.
0: كله الفلافل السبيسيال عنده اللي فيها بيض،
1: لا هيدي بخدها غدا مش
0: لا
1: ترويقة.
0: ترويقة؟ مش معقول شو طيب
1: بيض بقلبون
0: ولك ايه هاي سبيسيال عند شفت فاينا أنا بعرف شي ما بتعرفه.
1: فاقينا ميلينا اليوم ذكرينا
0: هلا ما بعرف إذا مسلوقين ولا مقليين ما بعرف
1: بس إن شاء الله ما يمنعني من القهوة، لو منعني ما رح وقف
0: لا القهوة لا ولا ممكن يمنعك، ليه بده يمنعك القهوة؟ أنا بدي أتسجل هيدا
1: تروحي؟
0: قريب علي. نحن ورايحين
1: طريق البحرية بالكاستيل.
0: أنا ورايحة من هون بدي خلص بدي أمرق. أوكي شربل يلا بنرجع منلاقيك حوالي الساعة 9 ونحن بنكفي من قلب بيروت.

0: بدنا نروح. ايه بس في احلى منا الواحد يحكي عن حاله.
1: يعني في حياتكم شيء مفيد؟ لا
0: والله لانه كل ما انتم عم تحكوا مع بعضكم دغري بس حدا يقول لك مثلا او صبايا يكونوا عم يحكوا عملت مثلا مكياج امبارح كثير حلو بجاوبها دغري بتقلها لتشوفي انا وقت عملت المكياج ورحت على العرس كان غير بتفز التالتي بتقلها لا لا لا انا عملت مكياج وشعر شيء بياخد العقل قال ليه بيقعدوا الصبايا مع بعضهم والشباب مع بعضهم
1: بدنا نروح بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح

0: بيت؟ لا
1: بص معينا أكيد رح نتابع سوا بعد عنا كتير أخبار نخبركم إياها وجوائز وكتير إشياء. خليكم معنا لغاية الساعة 10. ما تنسوا أنتوا رايحين جايين امرقوا على المولندور بكل فروعه، جربوا لي هالكرانشي ستيكس. كتار من المستمعين راح على المولندور وجربون كتير طيبين، وبعدين كيسهم كتير مهمين لأنه بيتسكروا، يعني بس تاكلوا من الكيس دغري بيتسكر بزيبر. في فليفرز على توم وعشاب، في على بارميزان، في عزعتر، في بعد شي ميلينا قليلي شو بعد في زعتر تشيز عادي كتير طيبين. هن كعك صغير موجودين بس بالمولندور. يلا توجهوا أرقشوا بس من عند المولندور.
2: علام بالعشقة رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: حليب.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنتكار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
3: I was gonna go down to the store, but the couch was too comfy to let go. I said, why suffer when the vibe is this good?

لكل المستمعين بونجور بونجور بك بونجور. شو بكم؟ لا بتردوا ولا بتسمعوا ولا بتحكوا ولا بتشارعوا ولا شو بكم؟ بحكي بحكي لوحدة ساكتين أنتو. دايما بذكركم انه عنا رقم بالاذاعه على الفتره الصباحيه، يعني نحن بس نفل من الاذاعه بنضل على السمع. فيكم تبعتوا لنا اللي بدكم اياه اكيد عبر واتساب على هيدا الرقم 03-777-9669. اكيد كل المستمعين يمكن بدهم رقم معلن، ما رقم معنا بالفتره الصباحيه وما لحقتوا تاخذوا الرقم، بدكم اي خدمه اي شو ما كان شو ما بدكم فيكم تبعتوا على هيدا الرقم، ما بيطلع صوتكم على الاذاعه، هيدا الرقم خاص للمستمعين. مثلا في مستمعين بيسمعونا وبيحبوا انه يحطوا اعلان بفترتنا الصباحيه، نحن بنوقف حدكم بكل الاوقات. 03-777-9669. يا حياتي يا حياتي يي تقبرني. بيخلص رقم ترواسن كسيس شو مهضومة. فاليريا سالي حياتي تقبريني شو طيبة. قال نيكول عم بتقلي إما لفاليريا عم تقلي جهل ضارب، بعتت لي صورة عم بتحط حمرة وعملت إما هيك ملينا، عملت إما هيك وعم تحط الحمرة. يا ويلي يا ويلي شو هيدا شو هيدا شو هيدا. بدي أول شيء إلكن عن شيء كتير أساسي ومهم كنا عم نحكي أنا وشربل عنه، كنا عم نقول عن سيرفي فايند. والله أنا بينيتنا ما بقى فيني أعيش بلا هبل أبليكيشن. مريحتني يعني شو ما بدي بفوت على سيرفي فايند، بحط الشغلة اللي بدي إياها، بتنزل لي بتوصل لي محل ممرض نادي رياضي كل شيء بدك إياه، أي شغلة بدك إياها أو ناقصك شيء دغري فوت افتح الأب كتوب الشغلة اللي بدك إياها بتلاقيها وين موجودة، من الأقرب عليك للأبعد. يعني انت اذا موجود مثلا سيبوزون بالأشرفية بيطلع لك يا بالأشرفية يا حوالي الأشرفية، لأنه سيرفي فايند بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد. سجلوا بسيرفي فايند اذا عندكم اكيد مصلحة او محل او خدمة إنه بدكن الناس تعرف فيكن، لأنه الناس إذا عم بتفتش على المصلحة اللي أنتوا بتشتغلوا فيها بتبين دغري عندن. كمان بدي أقول إنه سيرفي فايند عاملين فرصة رائعة للطلاب تيطلعوا هيك مصروفهم وزيادة، يعني فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة مهنة أو مؤسسة. هلأ هو لما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة لكم من الاشتراك، بدكن النسبة تكون أعلى اللي عليكن أنه تتواصلوا مع الإدارة على هيدا الرقم 70 أو 71 10 77 06. إذن سيرفي فايند إذا بتحبوا أي شيء تتواصلوا معهم فيكن تحكون على 70 أو 71 10 77 06.

0: عايدة حبيبة قلبي بأي وقت بتبعتوا أهلا وسهلا فيكم، ما تأخرتي أبدا، بالعكس بعد الساعة 8:30 يا عمي في ناس عندهم نص ليلة. لا
1: مرة قلبي زعلت ضلت سم
0: رمزة، شو عم تقولي؟ هاي كريستوس أنديورغو، شو معقول أسماء الأولاد الجديدة؟ شو غريبة. يلا إذا خبرونا شو أسماء أولادكم، هيتا نشوف. رالف صباح الخير يا رالف، ميسيو أنا كمان.
1: بس

0: كيتلين وكريستن، شفتوا كلها أسماء جديدة يعني قليل تكنا نسمع فظاعة. القصة هاي ميراي ماي سان إز باسيليوس باسيليوس.
1: يا عيون مليان حكي
0: يعني بتحسوا أنه كل زمن له أسماء خاصة، يعني بالماضي ما كنا نسمع فيهم دايان داين، شو الاسم مزبوط؟ بليز بعتولي فويس.
2: شو اسمك قلي شو اسمك يا شاغل هالناس بحسمك، شو اسمك قلي شو اسمك
0: داين لازم يكون، ما بعرف
2: كأنه قلبك بعده فاضي ماشي معي لعند راضي دقيت لك قلبي باسمك.
3: شو اسمك قلي شو اسمك يا شاغل،
0: لا لا ليلى لا تركيني تركيني. ميريال وكونسويل

0: أمجد بعت لنا يا حييتي بس شو طيب يا ويلي.
1: ديان.
0: ديان أوكي. ديان بنت إيه. مزبوط يعني إنه بتحسوا إنه كل زمن له أسامي، يعني اليوم مثلا ما بقى يسموا أنيس، توفيق، فؤاد، عايدة، ويداد، بهيجة، جورجيت. إنه اليوم صرنا نسمع ليان، ليا، كيان مثلا، إلا، ديان، يعني حتى الأسماء عم تتطور مع الأجيال. بقلبي لا تفتح تحقيق وتجبرني على الماضي
2: فيه، خلي قلبك ما عرقيه إلا تخليك. جارنا سمى ابنه داني، هلا عمل له الوراق وخلاص وما انتبه على أساس بالضيعة، بس إجا بعد شي مدة طلع لقى إنه داني أنثى كاتبه له على التذكرة.
0: داني أنثى
2: شغل الدنيا تصلح الأمور.
0: لا قليلة. My nephews are Matteo, Joseph, Micaela, Mia, Rami, George. كلهم نو كومبوزي. Matteo, Joseph. Okay.

مش معقول جدي، أنا جدي يعني بيو لا بيي. كان بيي نحنا أربعة بالبيت، يعني أربع أولاد. مهم كان يروح جدي هو يعملنا تزيك. كان جدي اسمه لويس، يروح عند المختار يقول له مثلا إجينا مولود جديد اسمه سموه إلي، مثلا لياس سموه إلي، يقول له ايه اوكي إلي مزرعاني الله يرحمك يا خيي. قال له ايه بس انا اسمي لويس، يقول له المختار ايش انت مين بيو يعني، يقول له لا انا جده، يقول له ايه، يقول له ايه لا هني سموه إلي لويس المزرعاني، يقول له مين اسم بيو، يقول له أنتوان، يقول له ايه طيب شو بحط أنتوان، يقول له ايه إلي الياس لويس أنتوان المزرعاني. مهم خلقنا نحن البنات، راح عند المختار قال له يا زلمة بدك تحط لويس ليليان مثلا أو دونيز لويس أنتوان، يقول له ايه ايه ايه خلص خلص حط. راحت أمي بدها تعمل تذكرة، جدي أخذها، ما بعرف ليه جدي كان يحب المختار يعني، راح وحط من بعد اسم أمي روز حط لويس، يعني ما معقول طلعت عائلتنا لويس بدل مزرعاني.

الصباح وأنا بنتي اسمها ديسبينا، اسم يوناني يعني مريم العذراء. كتير حلو هالاسم يا ماريا، ديسبينا كتير حلو.

صغرنا أو قالت لي whatever. هاي القصة أنه أوقات الاسم بيجي من العيلة من الجد، يعني أنه بتكونوا مضطرين تسموا أسامي على أهلكم. أكيد مثل بطرس، يعني مثلا ابن بنتي أنه أكيد بده يسموا بطرس على جده. في أسماء مقبولة، بس في أسماء لا مدنا مقبولة. والله حرام انه بيبي صغير يكون اسمه شفيق. انا الا لا بنتي لا يقبرني بطرس انه كبير الاسم عليه. حلو، قالت لي يلا عم تقلي بنتي اسمها جاسينت على اسم اللي كانت تظهر عليها العذراء بفاطمة. الله يخلي لك اياها يا رب.

0: يلا
1: احسب بنتي ايانا ست بداية بليز فيك ترجع تعيدي تبع شفيق
0: شو بفهم مايا عم بتقلي بونجور في شخص اسمه كنج كتير هيدا الصبي بيكره اسمه يا الله شفتو بتعرفوا أنا ما الأسماء اللي إلى قيمة وذكرى أكيد في أسامي قديمة بعدها حلوة وبتليق بكل الأعمار بس في أسامي لا والله لا شو كنج يعني الله يخلي لكم اياهم شو ما كانوا اساميهم حلوين وبيجننوا الاسم ما بيعمل لا قيمه ولا انه مستقبل ولا شيء الاسم هو مجرد انه واحد يعيط له لا اكثر ولا قال فيكم تغنجوه يعني على كل يلا خلينا نحكي شيء كثير مهم وبهم كل المستمعين بدي يدلكن على مؤسسة قلبو هوم بالزلقة طبعا إذا بدكم برادات تلفزيونات غسالات وأفران وإي سي وأسبيراتور وغيرها من المعدات الكهربائية الكبيرة والصغيرة ما إلكن إلا قلبو هوم عندهم أحدث الموديلات من ماركات عالمية وحرق أسعار لمستمعي أغاني أغاني هن موجودين بالزلقة حد فارماسي سانتا ماريا هلأ مستمعين عاملين عرض كتير مهم بقلبو هوم عاملين الاير كولر ب 85 دولار بس ام دي في اي سي ام دي في 9000 بي تي يو مع التركيب بس ب 420 دولار كمان عاملين التوب هوف اوفن وهود ماركت الاكسبر 60 سنتيمتر بس ب 775 دولار وبتعرفوا هيدي ماركت الاكسبر هيدي هن وكلاء هالماركه مهمه كثير بدي منكم تعملوا فولو على انستا وفيسبوك لقلبهم وشوفوا الاشياء الحلوة اللي طبعا موجودة عندهم الماركات العالمية هلا اذا بدكم تفاصيل اكتر فيكم تتواصلوا مع قلبهم الزلقة على هيدا الرقم 70 55 36 11 إذن قلبهم بالزلقة 70 55 36 11

علام بالعشقة، رايح الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنا كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: الحليب.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
2: The Golden Night وليد توفيق بأو بيروت السبت 22 آب

0: عند مستمعينا تارجت فود كل يوم عم بيقدم جايزتين لكل المستمعين اللي بيتصلوا فينا. هلا كمان اليوم رح خبركم عن منتج فريش اند سموث ووتر وايبس. هو المناديل مكونه من 99% مي نائيه. اللي بحب يربح معنا فورا يتصل فينا على 01-322,000. ما بتطولوا، يلا بسرعة عجلوا، لأنه هالوايبس بتنظف بلطف وفعالية من دون كحول ومواد قاسية أو عطر، مناسبة للكبار والصغار وحتى للبشرة الحساسة. معي اتصال. ألو، بونجورين، أهلا وسهلا. بدك توطي صوت الراديو شوي بليز.
1: اوكي
0: سافا. اوكي ايه سافا، كيفك؟
1: كيفكم اليوم؟
0: سافا والله نحن منيح. انت كيف مبلش نهارك؟
1: بعد هلا رواق وفيري جود.
0: خي ان شاء الله يكفي هيك كل النهار يا رب.
1: والآيل كمان
0: يا رب. مرسي يا قلبي. مين معنا؟
1: كارين عصاف.
0: سمر؟
1: كارين عصاف.
0: كارين عصاف، اوكي اهلا وسهلا فيكي يا كارين. منين عم تحكينا؟
1: جلديب.
0: اوكي، انت اجمالا بتحطي هول الوايبس معك بالسياره او بالجزدين؟
1: ما هي كل النهار كثير، اكيد ما كل سنه، يعني كل ساعه بستعمل هيك اذا ما كان حد
0: فيه. ايه خصوصا الفريش اند سموث بعقده، والووتر وايبس هول بيجننوا لانه ما فيهم كحول، ما فيهم
1: 100%.
0: يلا الف مبروك، ربحتي معنا مع تارجت فود. بس هلا البروسيدور انه بدك تتصلي فيهم بعد الساعة 10 تيسلموك جايزتك. اوكي ماشي
1: كتير، بونجورني.
0: باي باي. كارين اكيد بدها تتصل بتارجت فود على 01-900-702 او 703. يا شندين كسر. واليوم كمان بعدنا مع هالبراند نيلكي ستروبري اوت ماتشا لاتيه. هي تركيبة جديدة بتجمع بين الشوفين الماتشا ستروبري بطعم منعش وغنية. أكيد فيكن تربحوا معنا بمجرد ما تتصلوا فينا على 01-322,000. يلا عجلوا. يلا يلا يلا. مشروب نباتي جاهز خفيف وعملي. الو ايه طعمه الماتشا مع الستروبري بتعطي توازن بين الانتعاش والطاقه. قلت بطرس امبارح، قلت له تيتا اذا بتنام منيح شو بيصير فيك؟ قال لي بصير انرجي. قلت له برافو. هاي الانرجي اللي عم نحكي عنها، هاي النيلكي بتعطيها. الو الو، مفتوح الخط. الو يا الله. الو الو الو الو، عم بسمع.

اللي بيتصل وهيك بيصير معه بليز يسكر الخط إذا بتعمله معروف. شايفين أكيد البيلبورد على الطرقات لنلكي عم بقلكن عنه البراند الجديد مشروب جاهز ومميز بجنان تركيبته فظيعة وطبعا بيخلي نهارك مختلف مثالي لكل الأوقات. شفتي ما بيسكروا الخط هاي المشكلة ما بتعودي فيك تتلقي اتصال بليز يا جماعة سكروا الخط بدي اخد اتصال وسكر هالقصة سكر

0: 01-322-1000. نشوف. ألو
1: ألو بونجور
0: بونجورين. أهلا وسهلا.
1: معك ياسمين.
0: كيفك ياسمين؟ يا الله شو بحب هالاسم. اسمك ياسمين ولا ياسمينة؟
1: لا أنا ياسمين.
0: ياسمين أوكي. مثل بعضهم يعني.
1: حلو
0: حلو كثير هالاسم. ياسمين شو عائلتك؟
1: طبارة.
0: أوكي أهلا وسهلا فيك ياسمين. أكيد بمجرد ما اتصلتي فينا ربحتي معنا مع تارجت فود، بس بدك تتصلي فيهم بعد الساعة 10.
1: أوكي بس الولاد بدي يسلموا عليك.
0: إيه وينن يلا
1: قول هاي.
0: هاي هاي حبيبي. شو اسمك؟
1: الكبير فارس والصغير سيف.
0: خير؟
1: سيف
0: سيف سيف. فارس وسيف شو حلوين هالأسماء بياخدوا العقل. الله يخلي لك إياهم. يلا ربحتي معنا. أكيد بدك تتصلي بتارجت فود تستلمي جايزتك.
2: حالف أنا ما بدي من بعدك بشر.
0: ياسمين بدها تتصل إذن بتارجت فود على 01-900-1702 أو 703.

12 آب 2026 رح يصير في كسوف شمسي على مسار ضيق، يعني مش جزئي فقط، بيكون كلي بمناطق مثل جرينلاند، أيسلندا، شمالي إسبانيا وشوي من البرتغال، أو بينما بتشوفوا مناطق واسعة من أوروبا وشمالي أفريقيا وشمال أمريكا رح يشوفوا كسوف جزئي. اليوم السماء عندها موعد مع حدث استثنائي، يعني القمر رح يمرق بين الأرض والشمس. طبعا في مناطق حلوة انه رح يشوفوا الشمس عم تختفي كليا لفترة قصيرة اكيد، بس تخيلوا انه بنص النهار فجأة الدنيا هيك بيروح نورة والشمس اللي معودين عليها كل يوم بتختفي. يا ويلي، يعني هيدا المشهد اكيد بيخلينا نفكر قديش نحن صغار قدام هالكون، يعني قديش في اشياء عظيمه بتصير فوق راسنا ونحن تحت مشغولين بالعجقه بالفواتير بالشغل وشو بدنا نطبخ اليوم. عربيا في اجزاء من شمال افريقيا رح تشوف كسوف جزئي، خصوص المغرب، الجزائر، تونس، لبنان ودول الخليج مثل السعودية، الإمارات، لا ما في، ما رح نشوف شيء يعني.

الحدث الكلي اللي رح يكون ملفت كتير بالمنطقة العربية هو كسوف 2 آب 2027.

0: كل إن إحنا بلبنان إنه لشو يعني ما عنا كسوف أزمات، مش كسوف شمس يعني. إنه كل ما نقول طلعت الشمس بتطلع أزمة جديدة بتغطيها. اليوم العالم رح يطلعوا على السماء ليتفرجوا على الكسوف. نحنا بلبنان خلينا نطلع شوي لقدام ونشوف أيمتى رح تخلص هالعتمة اللي عايشين فيها.
1: بكرة بتشرق شمس العيد بتبشر بنهار جديد، عيش اليوم حب اليوم.
0: ايه والله برافو عليكي، قال نحنا بناكل كفوف مش خوف.

0: مستمعينا بلش موسم الأعراس ومجوهرات الشاعر. حضرت لكم تشكيلة كبيرة، يعني عندهم ست كامل كل الميزانيات. وكمان الجديد بمجوهرات الشاعر ست أبيض زيركون. هلأ إذا ما بتحبوا الأحجار، عندهم ست معمولة على ليزر كات، بتفكروا في حجر بس فعليا مقصوصة على الليزر. حلو بس تفوتوا عن مجوهرات الشاعر، لأنه هالمطرح بيضوي هيك كتير منوير جدا. موجودين بسد البوشري أول شارع الذهب عشمي. مجوهرة الشاعر أكيد عندهم تشكيلة من المحابس من كل القياسات وكل الميزانيات. وفيكن مستمعينا بخمس دقايق يكتبوا لكم يحفروا لكم اسمكم على المحبس بالليزر ومجانا. ليلي هيدي ليلة هون صار قطعة من الجنة. أكيد لكل مناسباتكم هدية كتيرة بمجوهرات الشاعر. أحلى أحسان الهنة ليلي هيدي ليلة هون صار قطعة من الجنة. بيفتحوا من الساعة 9:30 يعني بعد شوي لغاية الساعة 6:30 المساء. المواقف عندهم مأمنة ما تعطلوا هم أبدا. أول ما بتفوتوا بشارع الذهب بسد البوشرية على الشمال دغري بتلتقوا بمجوهرات الشاعر. إذا بدكن لمزيد من التفاصيل أو بدكن تحكوا معهم فيكن تحكون على هيدا الرقم 01-900-929.
1: إنها الساعة 9:00 صباحا بالتوقيت.

0: صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا عمسرق بيته.
7: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: حامل معنا باستوديوات أغاني أغاني، حامل معه كل الأخبار. خلينا نسمع شربل شو في عنده أخبار اليوم. هلأ
1: بونجور ميراي،
0: هاي
1: هلأ مش كل الأخبار، ثلاثة أرباعهم
0: وكتايب
1: بصير فيه. تعرفي ببرنامجنا في متابعة على قضايا كثيرة، بالأخص هلأ عم نحاول قد ما فينا ننقل أخبار حلوة، أخبار بتريح الناس. ما بدنا بقى نتعب الناس، خصوصا بهذا الأسبوع، الأسبوع المقدس، أسبوع عيد السيدة. بتعرفي بعيد السيدة في كتير ناس بيصوموا، يعني في هلأ بلش صوم عيد السيدة، وكتار من المستمعين بيصوموا، بدنا نقول لهم صوم مقبول. وشو حلو المهرجانات متلاقي الدنيا. ميراي ما بقدر أقولك شو عم بصير بحراجل، بحراجل السير بالليل بتفكر النهار نهار. شوفي وقت اللي بيكونوا مسربين من المهرجان، أنا بدي حيّة لجنة وقف سيدة الوردية بحراجل والبلدية وكل أهالي حراجل. يعني امبارح كان عندهم غنوة وسهرة كتير حلوة، ودي جاي وشرب الناشي عمل الأجواء كتير حلوة. ليلة كمان بدي أقول لك كل الأهالي اللي عم يسمعونا، خذوا ليتكن هن 8 على قد ببلشوا برنامج للأطفال. ليلة فريق كازادو وريم ريم نعوم الخازن رح بتكون موجودة مع الكل، فريق كازادو بحراجل. من بعدها في دي جاي وكمان ليلة ولعنة. أنا بكرة إذا سربت عم لولح أنا وميلينا، أنا بحبه كتير لبرهان الشاعر كتير قوي، بغني بالنايتات وبأماكن السهر بالليل، وبيقصدوه أكيد ليلة حراجل رح تجمع كل يلي بحبوا السهر، رح بيكون عم يحضروا برهان الشاعر كتير قوي، كتير كتير قوي.
0: وفي
1: ستاندات أكل، في ستاندات أكل، في معرض، شو بيخطر عبالك بتلاقيه بحراجل. وعن جد أسعار حلوة كتير، يعني بتفلي مبسوطة وسهرانة وبتعبي سيارتك أغراض. كمان ميراي بدي حيي أبونا طوني بوعساف خادم رعية شحتول. بتعرفي بشحتول بفتح كسروان عندهم هالمزار الرائع تل سيدة القلعة، كمان عاملين سبت ب14 و15 يعني جمعة وسبت كمان احتفالات عيد السيدة برعية القلعة بشحتول. مثلا ليلة العيد عاملين مسيرة على 6:30 لكل أهل المنطقة إذا بحبوا يشاركوا فيها، مسيرة صلاة. فإذا على 6:30 بتنطلق باتجاه مزار سيدة القلعة، وبس يوصلوا بساحة بالملعب الكبير رح يحتفل سيدنا يوحنا رفيق الورشة بالقداس الاحتفالي بليلة عيد السيدة بشحتول. ورح تاخده من قداس الممثلة يلي صوتها كتير حلو، بتغني كمان بعدة محلات، نيلي معتوق. ويوم العيد القداسات رح بتكون بشحتول من 8 الصبح وطلوع 8 9 10 11 ونص كمان 7:30 المساء. فتحية لأبونا بوعساف وطوني بوعساف كل أهالي شحتول يلي بيسمعونا. كمان ميراي بعتولنا بلدية ريفون بدي حييهم. بتعرفي بيصادف لأنه عيد مروكوز هلأ قريب من عيد السيدة، ورعية ريفون هي هالكنيسة الحلوة على مدخل ريفون على اليمين قبل القلاعات، يعني دغري اللي ما بيعرف المنطقة. هي رعية مروكوز عاملين سوق يعيني على ريفون، يعيني على ريفون بمناسبة عيد مروكوز وعيد السيدة. فإذا ب14 15 و16 آب كل يوم من الأربع بعد الظهر لنص الليل بشارع كنيسة مروكوز، يعني بشارع الرئيسة بريفون، عاملين برنامج موسيقي منوع، برنامج ترفيهي كمان منوع، وأجواء عيد ونشاطات لكل العيلة، والدخول مجاني، كمان سوق أكل، مونة، حرف. فإذا بريفون بشارع الكنيسة بندعي كل المستمعين كمان يشاركوا بريفون.
0: أوكي
1: ميراي بدي أرجع أتوقف شوي، لأنه عن جد أنا بالنسبة لي يوم 11 آب يعني مبارح يوم، إذا بدك هذا التاريخ يوم لازم يدخل تاريخ لبنان الحديث، أنه لبنان تلغي عقوبة الإعدام. صرنا بال 2026 بعدها في ناس بتقول العين بالعين والسن بالسن، وبينما الشعوب الناضجة
0: والمادي أظلم.
1: مظبوط ميراي، الشعوب الناضجة إنسانيا أكيد لغيت عقوبة الإعدام، لازم يكون عندنا نظرة إنسانية. المجرم ما منعاقبه إذا هو ارتكب جريمة، منعاقبه أنه منقتله، مش نحن اللي بحقنا ننهي حياة أي إنسان شو ما كان عامل جريمة، ولا بعمره عقوبة الإعدام كانت عم تردع الجريمة أبدا. ميراي هيك جربت بهيدا الموضوع لأنه عن جد يلي صار مبارح شغلة كتير كتير مهمة، جربت أعمل سيرش ونبش شوي عن عقوبة الإعدام بلبنان. آخر تنفيذ حكم، وبفتكر المستمعين بينبسطوا بهالأخبار، آخر عقوبة إذا بدك حكم إعدام بلبنان صار بال 2004، يعني عم نحكي من 22 سنة. وقتها تم إعدام ثلاث محكومين بسجن رومي، ثلاثة مع بعضهم، يعني عم نحكي من 22 سنة. ومن 22 سنة لليوم المحاكم اللبنانية بعدها عم تصدر أحكام إعدام بجرائم كتيرة ميراي، ولكن هل هل هل أحكام بقيت مثل ما بقولوا حبر على ورق من دون تنفيذ؟ ليه؟ لأنه ما بيسترجوا ينفذوا حكم الإعدام بقى بلبنان، لأنه كل الجمعيات الناشطة وجمعيات حقوق الإنسان كلها ضد أي يعني. وكانت هل الأحكام اللي عم تصدر بالإعدام كانت عم تتخفض بلبنان عمليا بـ 22 سنة لعقوبات بديلة بتتراوح بين الأشغال الشاقة المؤبدة أو السجن المؤبد أو الأحكام المحددة بسنوات يعني طويلة. إذا بدنا نحكي عالميا، 151 دولة بالعالم لغيوا كليا عقوبة الإعدام أو إذا بدك جمدوا تنفيذها. أوروبا خالية كليا، أوروبا خالية كليا عن عقوبة الإعدام.
0: والله.
1: وأكثر من نص الولايات المتحدة الأمريكية تخلت عن عقوبة الإعدام، وعشرات الدول الأفريقية كمان لغيت عقوبة الإعدام. كمان حتى في دول عالمية إسلامية، ما بدول إسلامية بالكامل بس بغالبية مسلمة، كمان لغيوا عقوبة الإعدام. يعني إذا بدي عدهم البوسنة والهرسك، يعني لو منشوف ماديغوريا بس هي دولة مسلمة بأكتريتها، الجابون، رواندا، ساحل العاج، غينيا، حتى تركيا الأكترية مسلمة كمان لغيت عقوبة الإعدام كليا. أذربيجان، سنغال وغيرهم كتار كتار ما عندهم بقى عقوبة الإعدام. بال 2025 صار في عمليات إعدام، إذا بدنا نحكي بالدول العربية صار بمصر كتير، بالعراق، بالسعودية هي بالسنة الماضية، وباليمن. بس السعودية، المملكة العربية السعودية بال 2025 سجلت أعلى دولة بالعالم بتنفذ عقوبة الإعدام. تصوري قديه بتتوقع كم شخص أعدمت السعودية السنة الماضية؟ 356 شخص، يعني كأنك إذا بدك تقسمين على السنة كأنه كل يوم كانوا يعدموا شخص. 356 شخص أعدمتهم، هذا رقم قياسي سجلته السعودية السنة الماضية. من بينهم 188 أجنبي منهم سعوديين، وتصور أنه معظمهم مدانين بجرائم العلاقة، يعني ارتكبوا جرائم من وراء المخدرات. ميراي عنا الساحات رياضية بدي أعطيها أهمية، بدي أقولها هلأ لأنه نحن عنا بـ 27 آب منتخب لبنان بالباسكتبول، يعني الأيام بسرعة عم تمشي. بـ 27 فأزان الشهر، احفظوا هذا التاريخ، بـ 27 آب على الساعة 9 المساء منتخب لبنان بالباسكتبول رح بيواجه منتخب كوريا مثل ما قلنا على الساعة 9 المساء بمجمع نهاد نوفل بزوق مكايل ضمن تصفيات كأس العالم بالباسكتبول. البطاقات بلشت تنباع من هلأ، بدي أقول للمستمعين اللي بهمهم يلحقوا حالهم لأنه كتير في بيع صار بطاقات موجودين بالفيرجن، بالأبسي، بفردان، بالأشرفية وبدبي، كمان بيقدروا يحجزوا أونلاين من خلال بطاقات الائتمان اللي معهم إياها، أو من خلال البي أو بي فاينانس، أو من خلال الأو أم تي أو الوش. والأسعار بتتراوح من الخمسة دولار للميتين وخمسين دولار، لحوا حالكم. كمان بالرياضة بدي أقول ألف مبروك لنادي العهد بكرة القدم ميراي، عم نحكي للشباب يلي تحت 16 سنة، منتخب فريق العهد توج بلقب دوري لبنان بالفوتبول اللي تحت 16 سنة. ألف ألف مبروك. بآخر خبر ميراي، نحن كل حدا بيعمل شيء منيح بنقول له، بنشد على ايده وبنقول له برافو.
0: اكيد
1: بدي احيي رئيس بلديه اهمج استاذ نزيه سمعان، تحيه كبيره لك، ورئيس بلديه عنايه وكفر بعال نشيط جدا واللي بيسمعنا دائما مارك عبود، تحيه كبيره لك. ميراي مش معقول قد ايه بتنبسطي وقد ايه بتزقفي لرئيس بلديه شاب نشيط بيشتغل جاي لحتى يشتغل مش كرمال الواجهة. إذا بتطلع لعناية بتشوف ليش أنا دايما بحيي بلدية عناية وكل أعضاء البلدية خصوصا رئيس البلدية الحالي أستاذ مارك عبود، غير الإضاءة اللي عملوها غير كل التظبيط اللي صار. من فترة خبرتك أنه بدي أعملوا نقل مشترك بيطلع من جبال بيوصل على دير مربون عناية بيكمل على أهمج. برافو برافو لبلدية أهمج يلي كل واحد بيشد مثل ما بقوله صوب صدره عقبال ما نحن يصير في عنا نقل مشترك يوصل على ساحة فريا. نحن دايما آخر عالم بكسر وين
0: دايما بيكون. ليه دخلك
1: دايما
0: غريبة هالقصة
1: بإطار تطوير قطاع النقل العام بين بلدية عناية وكفر بعال وبلدية أهمج وبالتعاون والتنسيق مع مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بلبنان. امبارح ميراي عملوا تجربة طلعوا أول باص للنقل المشترك انطلق صوب عناية وصل كانوا راكبين بقلبه هن رأس البلديات ومن النقل المشترك مسؤولين وصل إلى دير مرمرون عناية زاروا الدير كان باستقباله رئيس الدير بير ميلاد طرباي ورجع كمل الباص على أهمج. شو حلو تصير توقف سيارتك وتطلع بالنقل العام النقل المشترك. وهون بما أنه ميراي عم بحكي عن دير مرمرون عناية بدي أقول للناس عم بقرأ على السوشيال ميديا ما كتير تستبقوا الأمور، يعني ولا مرة بدير بيكون عم يشتغلوا إلا إلى الأحسن. يعني إذا بتوصل على دير مرمرون بعناية ما بتشوفي بقى تمثال مرشرب اللي بيستقبلنا بمطرحه في ورشة يعني عم يزبطوا للأحسن يعني الناس كلها عم تتطور بس ما شلوه ورقتا يرجعوا يركبوه بس يزبطوا المنصة الجديدة واجهة الدير حطوه بالساحة على الشمال. يعني مش ضروري نكتب على السوشيال ميديا لا ولازم يبقى مثل ما كان ومطرحه أكيد. يعني إن كان رئيس الحالة بير ميلاد طرباي أو القدس الأباتي طنوس نعمة رئيس السابق كلهم هن خير من بيعرفوا أنه يجددوا بهالدار يلي بيستقبل أكبر عدد من الحجاج بالسنة. أنا بتحدى يكون في شي مطرح يمكن بالعالم هالقدي بحجوا عليه المؤمنين مش بس مسيحيين من كل الطوائف. يعني ميراي بالعودة لنقل المشترك يعني طلعوا بالباص رئيس بلدية عناية ورئيس بلدية أهمج وكمان نائب رئيس بلدية جبال كان معهم ووفد مثل ما قلنا من مصلحة سكك الحديد وزاروا دير مرشربل بعناية ويعني وأعلنوا من قدام دير مرون بعناية كل التفاصيل يلي إلها علاقة بإنجاز هالمشروع يلي يعني خلصوا كل النواقص فيه وهلأ رح ينتقلوا لمرحلة التنفيذ النهائي وإطلاق النقل المشترك وصولا إلى أهمج. يعني عم نحكي النقل المشترك العام تابع للدولة. طب مثل ما رئيس بلدية عناية وكفر بعال أستاذ مارك عبود أستاذ زازية سمعة رئيس بلدية أهمج اشتغلوا لمنطقتهم ياريت النقل المشترك بالتساوي بيكون موجود بكل المناطق
0: كل المناطق شو
1: خصوصا ميراي ليه أنا حكيت هالقد أعطيت وقت هالقد لعناية وأهمج لأنه هودي ضيعة جبلية قديش نحن بحاجة نأمن كل هالخدمات للضيعة الجبلية لحتى مصفوط. الناس عن جد تضل متمسكة بضيعة. يعني قدي حلو تقدر توع الصبح تعرفي وقت الباص ماري تنطري تنزل على شغلك مش تضطر تنزل تشتي على الساحل وتترك الضيعة معتمة كرمال لأنه ما في مواصلات البنزين غالي وما في أشغال بالضيعة بنضطر ننزل على الساحل أو على بيروت.
0: صحيح. أوكي شربول تانكيو. عندك شيء بعد تحب
1: لا أنا بدي أودع المستمعين وبعد الدبقة بعد باقي 43 دقيقة معك. يلا هلا أنا بستمتع بالوقت بقعد حد ميلينا بسلية لميلينا شوي بتصير تبدع أكتر بالأغاني ونقعد نتسمع عليك أنا ميلينا.
0: أوكي فيري
1: وكل good. المستمعين
0: وقلت لي على عيد السيدة أمتين طالعين على
1: والله طالعين على عيد السيدة طالعين على نحن ليكي ميراي من أول ما تعرفت أنا على ميلينا عنا تقليد خلاص عيد السيدة بسبع بخضاء صغرتها صدقيني بتعيشي جو الضيعة اللبنانية. أنا بدي أدعي كل حد عم يسمعنا يطلع على سبع بقضاء صغيرتها ويزور كنيسة السيدة ويعرف ميراي ليش بحكي هالقد عن كنيسة السيدة. في فنان اسمه توني فرح مزبوط ميلينا هو من سبعل رسم الكنيسة من جوا. بتفوت على كنيسة السيدة يلي هي قديمة يلي أعادوا ترميمها وزبطوها من جديد أهل 7 للمقيمين بأستراليا وتحديدا شخص رجل أعمال اسمه توني طرطق يلي إيديه بيضاء كل أهالي سبعة من فواتير المازوت من الموتورات عبال ما يكون عنا بكل ضيع عبال بميروبة يطلعنا وعندكم بغبالة تكون في شي مغترب يدفع لنا فواتير الموتورات. براي زبطوا الكنيسة بتفوت على كنيسة سيدة سبع يلي بتتوسط الضيعة يلي موجودة بساحة كتير كبيرة بس توصل على الساحة على اليمين بيستقبلك تمثال الشاعر الكبير السبع علي الله يرحمه أسعد السبع علي يلي كتب معظم أغاني الكبير وديع الصافي ودغري بوجهك بتطلع الكنيسة مع ساحة كتير كبيرة بتفوتي بتفكريها متحف رسم. واو. يعني كل الحيطان السقف يعني بتحتاري بس كلها إلى قصص يعني في متابعة في بير إدوار إدوار الخوري اسمه يعني بيستقبل دايما المؤمنين بيشرح لهم خادم الرعية وحتى في كتير جمعيات بيستقبلوا الناس فوق بالساحة الكبيرة اللي بتتوسط سبع اللي بيعبوها كلها كراسي وطاولات وبيعملوا مسرح كبير وعرق السبع اللي بالكاسات بتنطح بعضها
0: هاي أهم شيء
1: طالعين ميراي نحن وأصحابنا من بيروت لأول مرة يعني بنزور السبع وحجزنا بنشعة على البحيرة لحتى نكون عم ننام بأوتيل كتير حلو اسمه ريزيدانس لولاك بنشعة كتير حلو ما بقدر أقول لك قد عمل لنا أسعار مع سويتات عندهم بيسين بيطلع على البحيرة رح نقضي ليلة عيد السيدة وسبت وأحد لأنه بدنا نزور كمان غير الأهدن هيدا تحصيل حاصل بدنا نزور سيدة صغرتا 17 دست هريسة محضرينه لكل المؤمنين لكل الزوار مثل ما خبرتك المشهد اللي بتشوفيه كيف كل المسيرات منطلقة من أهدن لصغرتا بتعرفي كم ساعة مشي ساعات بيمشوا الصغار الكبار الشباب الصبايا بينزلوا بيندروا حافيين بينزلوا من أهدن على صغرتا هيدا تقليد سنة وبعيد سيدة صغرتا عيد السيدة
0: حلو يلا إن شاء الله تبسطوا وشو بيقولوا ينعاد عليكم
1: بتعرفي رح نعمل السبت الأحد رح نعمل تور طويل رح نطلع من قضاء صغرتا على البشر الأرز قبل رح نزور بعكفرة ومار شربل ورح نطلع على طريق القرن السوداء على عينات الأرز رح منزور سيدة بشوات من طريق كثير
0: شو؟
1: يعني أعلى نقطة
0: ما خليته سيدة يعني
1: أعلى نقطة بلبنان القرن السوداء رح نقطع فيها وصولا إلى سيدة بشوات هالمزار العجائب
0: إن شاء الله يا رب يا رب
1: لك ملينا بس تحكي لها
0: تطلع فينا هالسيدة
1: طلع بوجه الملينا بس تحكي لها سبع
0: أكيد مبسوطة يلا إن شاء الله تبسطوا وينعاد عليكم بالصحة والعافية
1: وعليك ميري
0: ميري يعني كل الشعب اللبناني
1: ميري له علاقة بماري
0: أكيد مريم ماري طبعا
1: ملينا فايقنا الجمعة نعمل لها سوربريز
0: يلا تاكيو
1: اللي بطلت سوربريز
0: وأي مرسي شربيل ملتقنا فيك بكرة 6 صباحا ونحن منكفي من قلب بيروت
2: علام بالعشقة رايح على الشغل على البحر على الجبل او مش رايح محل وقف على اقرب نولني كفي ورجع كفي طريقك كفي قهوه مثلجه جديده متوفره اوريجينال وزيرو

0: رجعنا. يلا بعد عنا نص ساعة تقريبا. شو خبروني وينكن عم تسمعوني ولا ما عم تسمعوني؟
1: علشانك كل الدنيا في كفة وانت في كفة، علشانك ممكن انام في الدقيقة.
0: من زمان بالضيعة بالضيعة كانوا يسمعوا بعضهم. يعني كيف كانوا يسمعوا بعضهم؟ يعني كيف كانوا يعيشوا؟ والله كيف كانوا يعيشوا انه بتضيع لا كهرباء. هاي عم بحكي من زمان اكيد كتير، انه لا كهرباء لا مي لا مواصلات لا ما بعرف. يعني كانوا عيطوا لبعضهم من بيت لبيت. مثلا بعرفنا سلمى كان يوصل الصوت. سبحان الله كيف تتغير الايام. عشان هيك بقلكن انه بعد 50 سنة شو بده يكون؟ بنكون في اللينا نحنا يعني.

0: بالحاضر وخلينا نسمع إلي.
1: موضوع مدام ميراي كيفك؟ كله تمام؟ كانوا عايشين أحلى عيشة، كانوا على القليل بيحكوا مع بعضهم، ما كان في واتساب وكل واحد حاطط عيونه بالتليفون ما بيرد على التاني، وعلى الطرقات كلهم على التليفونات وفيديو كولات.
0: اي والله هيدي القصة غريبة عجيبة. يلا عم نحكي عنها على طول. ولك يا إلي، بس أنا مش معك، يعني أنه كانت ستي تضل تقلي رزق الله يا ستي على هديك الأيام، إلا أي أيام يا ستي أنه كنتوا مبسوطين، يعني ما بتعرفوا شيء ولا عندكم كهرباء وحتى ما كانوا يفكروا يعني من زمان.
2: جارتنا أحلى جارة نورت كل الحارة.
0: بدي أذكر كل المستمعين بمتانوس تريدينج، دايماً عم خبركم أنه جايب مستلزمات شي 400 صنف للبيتس. هلأ أكيد بالإضافة للدراي فود والويت فود والباتي والتريتس للبسينات والكلاب، هلأ استوردوا مستلزمات أكسسوارات للكلاب والبسينات.
2: نورت كل
0: أكيد مستمعينا فيكم تزوروا موقع متانوس تريدينج الإلكتروني لتتعرفوا على كل هالمستلزمات وتستفيدوا من 15% حسم لكل المستمعين. وإذا بتتسوقوا ب$40 أكيد بيدخل اسمكم بالقرعة للسحب على هدية قيمتها $200. سمعينا رح أعطيكم رقم تانوس تريدينج، فيكن تفوتوا على موقعهم أونلاين وأكيد تطلبوا اللي بدكن إياه. 03-92-92-83 تانوس تريدينج 03-92-92-83. رزق الله على عربياتي. من زمان كان في ترام بلبنان. يعني نحن والله العالم كله بيتقدم ونحن منرجع لورا، كل ما يتقدم العالم نرجع 20 و30 سنة لورا مبسوطين

0: كان في نساء تسوق مثلا. انا بتذكر انه امي كانت تسوق، كان عمرها 18 سنه بلشت، علمها بي السواقه وجاب لها سياره وصارت تاخذنا وتجيبنا. كان قليل النساء اليوم، بعد في حدا ما بيسوق يعني، بيخلق الولد وبيعرف يطلع بالسياره ويسوق، مش معقول. هيك نسمع هالفويس.
1: بونجور مدام ميراي. لا قلت كلمة أنه ما كانوا يفكروا قديما، هو بالعكس كانوا يفكروا عملوا لنا الكهرباء، عملوا لنا الانترنت، عملوا لنا السيارة، عملوا لنا كل شيء راحة. نحن حاليا ما عم نفكر مثل ما بقولوا، لأن كل شيء على الهينة، كل شيء عم يصلنا مرتاحين على الهينة قاعدين. هن اللي كانوا عم يتعبوا ويفكروا، مع احترامي للجميع يعني.
0: ايه بس لا، وين التطور اليوم؟ شو بيك انه نحن اليوم ما عم نفكر؟ ولا والاشياء، البنايات، الابراج، الطيارات، السيارات، الاي اي. لا يا زلمة، وين رحت بمشوارك؟ وين ما زال عم نحكي عن الكافيهات. أنا امبارح حكيت شوي عن الكافيهات، بس اليوم 12 آب هو اليوم العالمي للشباب.

0: العالمي للشباب أقرته الأمم المتحدة للاحتفاء بدور الشباب والقضايا تبعولهم ومساهمتهم بالمجتمع. كتير موضوع حلو أنه بس السؤال أنه شو بيعني تكون شاب؟ هل هي قصة عمر ولا قصة روح؟ لأنه في ناس عمرها 20 سنة وتعبانة من الحياة، وفي ناس عمرها 70 وبعد عندها أحلام وطاقة ومشاريع. يعني الشباب مش بس رقم على الهوية، يمكن يكون أنك بعدك متحمس تتعلم شيء جديد، تبلش مشروع أو تحلم، لأنه بتعرفوا أول ما الإنسان يبطل يحلم بيبلش يكبر فعلا.
1: يا ريتك علي صبرت ولا تكبرت بيت الحب كنت عمرت.
0: وبهالمناسبة، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، بدنا نوجه تحية كبيرة لكل الشباب اللبناني، الشباب اللي بقيوا بلبنان واللي قرروا يكملوا هون رغم كل الصعوبات ورغم كل التحديات، وبعده كل يوم بيوعى وبيروح على شغله وجامعته ومشروعه وحلمه.

هيدا يا مالينا، شو هيدا؟ مش معقولة مالينا، فظيعة. بدنا كمان نحيي، ما تزعلوا الشباب اللي عم يسمعوني خارج لبنان، أكيد بدي حييكم. سفرتوا وتركتوا لبنان، يمكن مش لأنه بدكم تتركوا هيك، لأنه الظروف أخدتكم على مطرح تاني، يعني أنه كل واحد عنده قصته، كل واحد عنده حلمه عم يلحقه بطريقته. فظاعة، امبارح كنت عم بحكي عن هيدا الموضوع، مع انه مش عارفة انه اليوم اليوم العالمي للشباب، كنت عم بحكي عن الكفاءات اللبنانية والابداعات اللي عم نشوفها بكل انحاء العالم، اطباء، مهندسين، باحثين، فنانين، انه اللبنانيين عم يتركوا بصمتهم وين ما راحوا. بدنا نقلن كلن اليوم يعطيكن ألف عافية للشباب اللي هون وللشباب اللي برا. انتو وجه لبنان الحلو، انتو الطاقة والأمل والإرادة، وانتو الدليل انه لبنان مهما ضاقت فيه الظروف بيقدر يوقف ويكمل وينجح. تحية من القلب لكم كلكم، وان شاء الله يا رب تضلوا دايما رفعين.

0: يلا خليني اسمع البويز.
1: بونجور ميري بونجور، كيفك؟ تمام
0: الحمد لله.
1: هني الحمد لله عيد العالمي للشباب لانهم بيعرفوا انه اليوم عيد ميلادي انا.
0: هي منيحة. لا عجبتني هاي. مين وصل من كاليفورنيا؟ ندى ناصر الدين وصلت من كاليفورنيا، تحية على طريقتي. شو بدي اقول لك؟ بدي اقول لك اهلا وسهلا بي كارولين. كارولين ندى، سوري ندى، بدي اقول لك اهلا وسهلا فيكي، ونور لبنان ونورت بيروت فيكم. بدنا كمان زيادة اللي عم يسمعونا برا، يلا ضبوا الشنطة وتعوا على لبنان.
2: اهلا وسهلا ببيروت، والله نورتوا.
0: وبدي منكم تطلعوا على بيريفون، لانه شو بدي لكم، المنطقه فوق حليان كتير بالناس. بيريفون بيستقبلكم كل يوم من 12 الظهر لاخر الليل، قعده حلوه، اكلات منوعه لبنانيه وعالميه. أكيد تعرفوا أنه بي ريفون دغري على بولفار ريفون، ريستو كافي بحل جديدة، وأجواء صيفية بتشبه لبنان.
3: The Golden Night، وليد توفيق بأو بيروت، السبت 22 آب

0: سامبا دور للحجز 81 45 45 33 أو 66.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغرين 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayet Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.

الله شو حلوة هالأجواء. طبعا معنا بأغاني أغاني الأجواء كلها موجودة لكل إرضاء لكل الأذواق. تسمعنا يمكن بدها شيء تريند أغاني، ناس بتسمع يمكن بتحب الموسيقار ملح بركات، الموسيقار فريد الأطرش، كل حدا بحب شيء أكيد. بتحبوا هيفا، بتحبوا نوال، بتحبوا راغب، بتحبوا وائل، يعني ملينا بتجمع كل الفنانين وكل الأذواق بفترتنا الصباحية.

القديم وكافة لأجواء الضيعة وأجواء عيد السيدة مع الاحتفالات. حبينا نسمعكم شيء من هالأجواء.

بس بشرفكم فنجان القهوة هلا ما بيشكي من شيء ما هيك شربة كافيه برازيل اوعى شربة تخلط لي اياهم يعني قويم بكتشف قويم بقفر انه منه كافيه دو برازيل ما بقى حدا يقول لي ما عم لاقي كافيه دو برازيل موجود بكل لبنان صار أطيبا بلشوا نهاركن على رواق بدي أعطيكم نصيحة فظيعة انتو عم تشربوا كافيه دو برازيل بدكن شي معهم لأنه دايما الناس بتحب تاكل كعك شي مع القهوة شو قولكم من المولاندور كرانشي ستيكس يا ويلي لأنه الكرانشي ستيكس من المولاندور معكم بكل وقت بالسيارة بالبيت بالمكتب وين ما كان فيكن تاخدون معكن لأنه فيهم فليفرز كتير طيبين يعني في تشيز في غارليك اند هيربز في زعتر على بارميزان كتير طيبين من المولاندور

هلأ كنا عم نحكي عن موضوع الشباب اللي موجودين برا واللي موجودين بلبنان وهيك، بس ما بعرف ليه جبالي نقطة مهمة إنه أرقام اللبنانية بالعالم، يعني تعالوا لنعمل خريطة للبنانيين بالعالم، تعرفوا إنه وين ما بتروحوا تقريبا في لبناني، أكيد مش تقريبا أكيد، إنه بأمريكا موجودين، بالبرازيل موجودين بالملايين، كندا، أستراليا، أفريقيا، الخليج، أوروبا، اللبناني موجود. يمكن لبنان بلد صغير على الخريطة، بس إذا رسمنا كل اللبنانيين اللي برا يمكن لبنان ما يعود بلد، بيصير قارة.

انه الغريب انه بالبرازيل التقديرات المتداوله بتوصل لحوالي 7 إلى 10 ملايين شخص من اصول لبنانيه. شو هالعدد الهائل مقارنه بعدد سكاننا نحن بلبنان يعني.

اليوم أنا انصدمت يعني بس عرفت بإحصاءات غرفة التحكم المروري لل 24 ساعة الماضية إنه اليوم يا بارح يعني في 4 قتلى ب 17 حادث سير و 14 جريح. 4 قتلى. ومبارح خبروني عن حادث يعني ما عندي معلومات ابدا عنه. فتشت كتير بس ما لقيت. عم بيقولوا انه وزير سابق ما عندي معلومات مشان هيك ما بعرف اذا الخبر. عم بيقولوا انه وزير سابق بال2000 يعني كان مع عائلته على الطريق عنده 3 بنات كان على الطريق وفجأة سايق عادي بتجي سيارة من ورا غفي الشوفير وضربوا من ورا تردردوا وتكسروا وما إلى هنالك ولكن عنده بنته عمرها 20 سنة اليوم بالمستشفى ووضعها كتير حساس. الزلمة غفي وراء الديركسيون هي من أخطر أسباب الحوادث يعني ثانية أو ثانيتين أنه تخفى ممكن تخلي السيارة تقطع مسافات طويلة من دون سيطرة يعني خصوصا على الأوتوستراد. وبيقولوا أنه فقدان الانتباه والتعب من العوامل الرئيسية للحوادث الخطرة. مستمعينا ما في رسالة ولا تليفون ولا موعد مستعجل بيسوى انك تسوق وانت نعسان. بليز يا جماعة اذا حسيتوا انه عيونكم عم بتسكر وقفوا 5 دقايق. انا قلت لكم اياها من قبل شربوا قهوة ارتاحوا لانه الغفوة اللي بتاخد ثانيتين ممكن تغير حياة عائلة كاملة بثانيتين. دايماً بقلكن انتبهوا على الطريق سوقوا على مهلكم ما تستعجلوا ركزوا حطوا السنتور كل هيدا صحيح بس الحقيقة انه في شغلة اصعب انك انت مش بس مسؤول عن سواقتك انت كمان معرض لأخطاء غيرك.

0: عند المستمعين على مطعم النسمات بالرومية القلاعة. طبعا هيدا الأحد على الغداء وكل أحد وكل يوم عندهم أجواء حلوة، غدا عيلي بيجمع كل الأحباب على أطيب أكل لبناني. أجمل الأعراس والمناسبات عندهم The Breeze Venue بجنان، عندهم تراسات كتير وصالات كتير وأسعار بتجنن للمستمعين. مطعم النسمات الرومية للإلايعات 03-22-88-21 03-22-88-21. خلينا نسمع سولة.
1: شو مدام ميراي كيفك؟
0: هاي صباح.
1: يا ريت كمان بتضوى على خبرية قطع العالم على الأوتوسترادات، وفي جسر مشات بيبعد حدود 50 متر تقريبا عنهم أو أقل، وبيقطعوا الأوتوستراد وبيبلوا العالم اللي سايقة إذا ضربون أو قتلون لا سمح الله على الأوتوسترات. كمان يا ريت هيدي كمان بيعملوا عليها زبوط على العالم اللي عم تقطع، لأنه عم يخربوا بيوت الناس كلهم.
0: إيه مزبوط، معك حق، دايما بنحكي عنها وحكينا كثير وكل يوم بنحكي عن هالموضوع. أنا خبرتكم هذيك المرة إنه واحد عم يقطع الأوتوستراد قدامي حامل السلولير وفنجان قهوة وسيجارة. شو قاعد على البلكون أنت؟ يعني بليز والله بتبلونا، شو هالمصيبة؟

0: استمعينا لهون بينتهي لقائي معكم. أكيد لقاء جديد بيجمعنا بكرة الخميس 13 آب. تحياتي للكل، كل المستمعين اللي رافقونا اليوم. أكيد بدي أقول له تانكيو لشربيل وتانكيو لميلينا. بكرة انطرونا ابتداء من الساعة 6 مع شربيل، وبرجع بلاقيكم حوالي الساعة 7:30. بليز سوقوا على مهلكم على الأجواء، بعرف طالعين على الجبال على الاحتفالات على عيد السيدة. بليز بليز سوقوا على مهلكم كتير، وما تشربوا وتسوقوا. يلا بدي أشوفكم بصحة منيحة بكرة، الله راد وطاقة قوية. ضلوا بخير، باي باي.
1: كنتوا مع من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شرب السعادة، إخراج ميلينا سلهب السعادة.

0: صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة على وشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدها أربابها وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا عمسرق بيته.
7: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: إنها الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: برني موديلكم وألوانكم.
2: دخل صوتك أنت دوا للناس.
3: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وأنت كتير مهضومة؟
1: لحظة أنا شو بعمل؟
4: أعطيني عبوتة رولاتي، أعطيني عبوتة حبيبي.
1: يلا ها
5: أنت عروس لبنان والله من القلب عيد.
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
6: والذكري حنا السكرة
7: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

أغاني أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم.

0: سامبا دور للحجز 81 45 45 33 أو 66.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
3: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
3: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مثل الغيمة بتشد
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
3: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني.
3: بدنا نروح.
2: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: إنها الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد. بل بعجقة وبسمعك.
1: يقبضني مدير.
4: والعاني والعاني.
1: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج والعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: نحن بالغربة نشتاق لصوتك،
3: أنا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميري أنت مش عاوز تجربي تطلعي، أنت أصلا فوق.
1: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومارينا.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني.

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: صارت ستي.
2: خلوا الابتسامة على وشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
3: صباح لإلكم.
4: صارت ستي اللي بيجمع العيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
2: أنت قلت عيلة.
5: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
6: أنا أول مرة بشارك.
2: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
7: طول ما إنه إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
8: شفتوا عمسرق بيته.
9: صارت ستي مع شرب السعادة. التاني للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: الساعة 10 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدالك.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM. جديد عاصي الحلاني، سلم على الكل.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني.

0: قيادة بسام بدور للحجز 81 45 45 33 أو 66.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغرين 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار

0: 03-42-92-42. بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كلمة غني عم بتدندل، كلمة أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعني سهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
3: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
2: تفضل.
4: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
5: وريد بلق بعجقة وبسمعك.
2: يقبضني مدينة.
5: ملعاني ملعاني.
2: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: كنت دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجه جامده بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبه طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ملمي سوشي او اقرب منه حتى، لو نقط وفاضي عمري ما اكل منه حته.
1: لو كنت عين مغمده كنت هبقى برضه شايفه، لو كنت كلمه هبقى سابقه مش هبقى زايفه، لو كنت لمبه كهرباء وعليك مش هبقى خايفه، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضه حايفه.

0: إنها الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع الله أغاني أغاني. الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبك.
1: أنا كمان.
4: باي.
1: هيك بس؟
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلي
6: من أغاني
7: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: you let go. I said, why suffer when the vibe is this good?
1: Knock, knock it. كن نازلة جيب خبز ولبنة بس برا كانت طايفة الدنيا فبقيت بالبيجاما

0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الهرا.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيش السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه وجوا
0: من 8 لـ9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: يقبرني موديلكم والوانكم.
2: دخيل صوتك انت دوا للناس.
3: انا شو بعمل اذا كثير بحبك وانت كثير مهضومه؟
1: لحظه انا شو بعمل؟
4: اعطيني عبوطه رولاتي، اعطيني عبوطه حبيبي.
1: يلا ها
4: انت عروس لبنان والله من القلب هيدي.
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا السكرة
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: علقان بالعجقة؟ رايح على الشغل؟ على البحر؟ على الجبل؟ أو مش رايح محل؟ وقف على أقرب نولنا كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: انت لو كنت بتهتم
3: لأول مرة لايف تي في ريميكس
2: ما خصمك وبعد عندنا مش طايقة
3: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
4: انت
3: رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة على

0: سامبا دور للحجز 81 45 45 33 أو 66.
1: عم حس إني غريبي.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: I was gonna go down to the store, but the couch was too comfy to let go. I said, why suffer when the vibe is this good?

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: الحليب.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغرين 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayé Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
3: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
4: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني، زوروا أغاني دوت كوم.

0: الساعة 3 بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: ويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نروح
0: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: نحن بالغربة بنشتاق لصوتك.
3: أنا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميري أنت مش عاوز تجربي تطلعي، أنت أصلا فوق فوق فوق.
1: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومارينا.
5: من أغاني
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة على وشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا مسرق بيته.
7: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا، بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست. الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
2: I was gonna go down to the store, but the couch was too comfy to let go. I said, why suffer when the vibe is this good?

0: من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayer Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: The Golden Night, Walid Tawfiq, B.O. Beirut. السبت 22 آب

0: سامبا دور للحجز 81 45 45 33 او 66.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم احلى الحفلات من 1 ل 6 ايلول مع برنامج فني حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العيلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
0: رامي عياش

0: إنها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
2: جوا قلبه جوا لايف.
1: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

مرحبا فيكم وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج والعانة لتاريخ اليوم نهار الأربعاء 12 آب 1990. رح نرجع بالزمن وبدي اخذكم معي على فتره يمكن كانت من احلى الفترات وهي فتره التسعينات.

يلا جيل التسعينات وينكن يا أحلى عالم بالعالم. اليوم ممنوع نحكي عن تيك توك، ممنوع عن إنستغرام، وحتى ممنوع نحكي عن السيد جوجل. بدنا نحكي عن أيام الكاسات، الفي اتش اس، اللاند لاين، صور اللي كنا نظهرهم، نروح ناخد هالفيلم لعند الزلمة ونقول له ظهر لنا الصور، والطلعات يلي كنا نطلعها من دون ما حدا يعرف وين نحنا أصلا. يا عمي عن جد كيف كنا نعيش بلا جوجل مابس؟ كيف كنا نتواعد وما في واتساب؟ وكيف كنا نسمع أغنية 15 مرة ورا بعض لأنه ما معنا غير نفس الكاسيت؟ اليوم بدي منكن ترجعوا معي لهيديك الأيام، وكل واحد يخبرني شو أكتر شغلة من التسعينات بتتمنوا إنها ترجع. أكيد بدي وجه تحية لكل اللي انضموا لنا هلأ من كافة المناطق اللبنانية، من سياراتكن، من بيوتكن، وين ما كنتوا، من أشغالكن، وين ما كنتوا عم تسمعونا. كمان تحية كتير كبيرة لكل اللي عم يسمعنا من برات لبنان عبر أبليكيشن أغاني. لتشاركوا بحلقتي لليوم فيكن تتصلوا على 01-322-ألف، وكمان تتواصلوا معي عبر الواتساب على 719-9899.

0: والحبيبة اليوم مش حلقة عادية. اليوم كأنه الزمن قرر يرجع فينا شوي لورا، يفتح شباك على زمن كان فيه الفن أحساس قبل ما يكون أغنية، وكلمة قبل ما تكون لحن، وذكرى قبل ما تصير تاريخ. واليوم أنت مش بس رح تقدمي حلقة، أنت رح تكوني جسر بين زمنين، تاخدينا من ضجيج حاضرنا وتحطينا على لحظات بذاك الزمن اللي كانت فيه الأصوات تحب والكلمات تحفظ والألحان تسكن الذاكرة وما تطلع منها. يعني شو حلوين كلماتك يا عبد الله، أنا بعرف أنك قادرة تعمليها بطريقتك، لأنك لما بتحضري حتى الماضي بحس أنه بعده قادر يحكي. رح نسمع الفن الجميل، بس الأجمل أنه رح نسمعه من خلال إحساسك وحضورك. شكراً كتير لك عبد الله الكوراني على هالكلام الحلو والأحساس الحلو. كاتيا
1: بونسوار، والعاني والعاني، تحياتي للجميع، رولاكتي لورا ونوال، أعطيكم العافية ولا قويكم، والعيني وعيني ودلك وألباني رولاكتي حناطيني
0: حبيبتي يا كتكوتا. ماريو بيقول لي السيجا والأتاري، عباله أنه يرجع يتذكرها. ماريزا ماشي، أوكي ماشي. كمان
2: هاي رولا،
0: هلو، أهلا أهلا.
2: أجمل شيء بالتسعينات كنا ناخد السيجارة تذكر جات الدخان يكون بقلب البيت، البيسروي والمالبورو. نروح ناخد نسحب سيجارة ونضلنا راجلين على الحرس ونقعد ندخنها.
0: يا ويلي
2: ملا أيام حلوة،
0: عن جد ملا أيام حلوة. فادي بيقول لي أسأل شيء، هيدا الشيء أنا كمان بتمنى إنه يرجع.
3: هاي رولتي، إن شاء الله كله تمام. يلا يا رول، إحنا على السماع عم نسمعيك، وبس هيك الاس ام عم تخش كتير، ما بعرف عم زبط الأنتين، ما عم بيزبط كتير، مش بعرفنا، ما بعرف شو عم نزرع حدا، لأنه نحن بالتسعينات يعني بالتسعين. أكل حال نحاول نساعدك قد ما بقدر.
0: زبط الأنتين يا مجدليني، حركه يمين شمال، حط حديدة بقلبه للأنتين، صحن من تحت.
4: مساء الخير، مساء الخير
0: أبو زوز، مساء الأنوار،
4: مساء لكل المستمعين، ومساء الخير لإلي. معكم أبو زوز. يعني صراحة أنا بتمنى نرجع على أيام الديسكيت، يعني سي دي كبير بينزل بتحطي له الإبرة وبتسمعي عبد الحليم أم كلثوم فريد الأطرش عبد الوهاب، يا المطربين القديمين.
0: الله يا أبو زوز، الله كمان عم نسمع.
5: هاي رولا،
0: هاي ندوش، سبا
5: يا الله يا رنا، ذكرتيني بهالاغاني. بتذكر بابا كان عنده سياره مرسيدس، هو اللي بيجي طوال لقدام،
0: ايه،
5: ونحن ثلاثه اخوه، فكنا نتخانق من يقعد بالنص، وكان يحط لنا اغاني ليهدينا. يا
0: حلوين حلوين هالذكريات، حلوين. حبيت انه اليوم حلقتنا هالقد تكون سبيسيال ومن الزمن الجميل ومن ايام التسعينات، قد ما عن جد هالفترة كانت بعتقد أحلى فترة بحياتي أنا شخصياً، ما بعرف إذا بحياتكم كمان.
6: أيوة، هي كل أصدقاء المستمعين، حقبة التسعينات إذا بدنا شيء يرجع، أنا على الصعيد الشخصي بتمنى ترجع براءة التسعينات، كان خاصة الحرب جديد، يمكن نحن قلعة من جيل اللي هلأ، كانت خاصة الحرب جديد، وكان بلد انفتاح تام على بعضه، وكانت العالم جروبات عم بتروح من الشمال للجنوب ومن الجنوب للشمال، ونتلاقى على الطريق، وانتم منين جايين ونحن جايين من هون وانتم جايين من هونيك، وكيف المنطقة عندكم، ورح نطلع لعندكم وطلعنا لعندكم. هيدي البراءة اللي كانت موجودة، للأسف جيل اليوم ما بيعرفوها، جيل اليوم بعد عنا كل البعد، فهيدي اللي بتمنى انه لو بترجع. بس
0: يا الله، فعلا معك حق أفرام، صراحة قبل قديش كان الـ هيك العفوية والطيبة، المحبة قديش كانت كبيرة.
7: هاي بونجور، كيف شكرا لك، حبيبتي كيف صحتي، كنت منيحة
0: الحمد لله،
8: والله أنا أحب ترجع الزمن ليرجع لبنان لسويسرا الشرق من التسعينات وقبل، كان أحلى بلد بالعالم. بس هول وزراء والنواب إن شاء الله أخوه وزهوه بالأرض. حبيبة قلبي
0: حبيبتي،
8: ما خلوا في شيء، كله نهبوا أخذوا، الله يخدهم أشي لفي. معك يا ريزة سعادة.
0: ولك أهلا وسهلا فيك يا تروزة، إن شاء الله بيرجع سويسرا الشرق. نالي كنت عم جرب اني حط الهيدا ولكن اختفت المسج.
9: هاي رولاتي والعيني يا رولاتي حبيبتي، احنا معك مع الحلقة المميزة، اصلا كل حلقاتك مميزين، احنا معك يا رولا، يلا احنا على السما.
0: حبيبة قلبي يا غدغودة، اليوم رح نسمع اخبار عن التسعينات، اشياء كنا نعملها بالتسعينات واغاني التسعينات كمان. رح نسمع انيس.
10: هاي رولاتي.
0: هلو
10: شباب، ولا أجمل أيام أيام التسعينات، يا ريت ترجع هذيك الأيام، أنا عشت طفولتي مثل ما بقوله. كان في واحد سأل بيو قال له بابا من زمان شو كنتوا تشتروا بالألف ليرة؟ قال له هو كنا نفوت على السوبر ماركت ناخد 20 غرض بالألف ليرة. قال له هلا شو ما بقى تسوى الألف ليرة؟ قال له لا عادي بس ركبوا كاميرات هلا.
0: يا الله.
10: وأنا بتذكر أكثر شيء بأيام التسعينات تتذكر ولا تنعاد، كنت تاكل قتل بالنربيش
0: يا ويلي، وبالملعقة الخشب. وين يو يا موسى؟
11: وين يو؟ كيفك يا رولا؟
0: اهلا،
11: كيف صحتك؟ ماشي الحال؟
0: الحمد لله.
11: والله صار لي ايام التسعينات، انا بنرجع بنتذكر ايام البسكليت، مش مثل هلا العجقه والموتويات والموتسيكلات
0: والفانات
11: والسيارات، وبتقعدي ثلاث اربع ساعات بالعجقه، كان راس سعر المشوار ياخذ 10 دقائق. يلا معك موسى من زحلة، معك على السماع.
0: أهلا فيك وبأهل زحلة يا موسى كمان.
12: رلتي أهلا.
0: بونجور بونجور،
12: سافا ماشي الحال؟
0: الحمد لله.
12: أنا عبالي ترجع الووكمن يلي كنا نحط كاسات بقلبها
0: الووكمن،
12: تحطي هيدول بديناك وتمشي على الطريق. أنا كتير كنت مغرومة بشي اسمه ووكمن، أصلاً أنا عندي إياها بعد ما محتفظة فيها لهلأ الووكمن.
0: والله برافو.
12: ما بعرف يعني هيك تركتها بباكس هيك قديم لإلي أغراض وأخبار
0: سوفانير،
12: كتير بحب هيدا الشيء.
0: سوفانير حلو كتير إنه الواحد يكون بعده تارك الأشياء من زمان.
13: بونسوار ولا
0: بونسوار
13: والعاني الليلة
0: والعاني
13: قديمة وزمن الجميل، إن شاء الله يكون هالكن حلو. المساء اللي معنا بصام شارع وادي شحرور.
0: أهلا وسهلا فيك وبأهلنا بوادي شحرور.
14: وكمان نرجع على تلفزيون لبنان قديم على الشاشة الأبيض والأسود، كان الشمع كنا حوالي بعضنا، كانوا يعملوا دعايات يكتبوا الكتيبة ويحكوا، ما كانش في دعايات مثل هلأ يعني صور أو شيء، ونحضر أبو سليم وملحم
0: معلمة والأستاذ
14: وهيك اشياء قديمه كنا ياريت بعد
0: سندباد،
14: يمكن كمان كان في سندباد
0: جراندايزر
14: سوبرمان جراندايزر شيء هيك هول قديمين كنا نحضرهم يعني ويترجمون يعني
0: زينة ونحول
14: العربي.
0: يلا ورح نكفي كمان ونسمع يا لطيف على الفويسات، رح اسمعهم كلهم بس ما نسمع مرق غنية هيك كمان.

0: كفي كل شيء قديم حلو ورائع، وخصوصا اذا عم نتذكره من خلال يا قلبي وانا بحبك وانا كمان بحبك. منسمع كمان
1: مدام رولا شمية، تحياتي يا احلى اعلامية، انا من الزمن الجميل وهي صورتي وصورة سيارتي، تحياتي لك يا احلى مدام رولا شمية، تحية للجيش اللبناني، تحية لكل عسكري على ارض الوطن، تحية لكل رجل امن على ارض الوطن، باسم الجيش وحلفنا ما منغير موقفنا، هني خلقوا الحرية وشعب العالم يعرفنا، يا جيشي مثلك ما لقيت وغير البدل ما حبيت، الدنيا كلها خلقت بيت وهني وحدن العلية، وتحية إلك يا أحلى علمية.
0: لك يا سامي كنعان، تحياتنا لك وللجيش اللبناني وللقوى الأمنية، والله يحميهم. وشو هالصورة الحلوة هيدي بتطير العقل. كمان منسمع
2: هاي رورو.
0: هاي
2: حبيبي، أجمل شيء بالتسعينات أنه ما كان فيه تليفون
3: 100%،
2: يعني الناس لما كانت تقعد مع بعضها كانت تقعد تهتم ببعضها، تحكي أخبار لبعضها، حديث مشتركي، في أشياء كتير حلوة. هلأ أوكي التليفون كتير منيح وكتير هون علينا قصص، بس بطل في حياة، يعني صار كل شيء حتى بدك تعزي على التليفون، بدك تهني على التليفون، صاروا يستعيدوا عن حضورك بالفيديو كول، عرفتي كيف؟ قده هي بتسهلت أمور وهيك، بس بنفس الوقت يعني بتلاقيهم هلأ قاعدين بالكفيات رايحين ليشوفوا بعضهم
0: قاعدين على التليفون.
2: يعني الواحد بيظهر من الشغل، إذا بدي أقول إنه هن عم يشتغلوا، طب ما حرام كمان إنه كمان بيظهر الناس من الشغل بيبقى عم يشتغلوا على التليفون. حسناتها كتير حلوة التليفون، بس كمان سيئتها كتير. فأيام التسعينات كانت أحلى،
0: كانت أحلى. كنا ننطر ليجي الخط لنقدر نتصل، ليجي الخط لنقدر نتلفن.
4: رجعيني على التسعينات، أرجع عند اللي بحبه، اللي كنت حبه أسمع أنا وياها نعمة النسيان،
0: يا
4: ميادة الحناوي.
0: الله،
4: وأسمع نهاد فتوح، طوبة يا شوق.
0: يا ويلك. يا لطيف يا لطيف. كمان
5: حيلو لاتي معكن إلي وكريستينا. إذا أنا بتمنى رجع شيء من التسعينات هو تليفونات النوكيا والموتورولا، أيام ما كان في سوشيال ميديا ووجع رأس وكان كل شيء أبسط
0: 100%.
5: أكيد بحب إنه ترجع فينا الأيام بس لنلعب غميدة ولقيتها مع أولاد عمومتنا ونينتندو وماريو برو، هالأيام اللي كنا عن جد ننبسط باللعب
0: 100%. يا نلي هيدا كانت أحلى أيام.
6: أنا بتمنى يا رولتي نرجع للأيام 96، لأنه الوقت كنت عايش بلندن وكنت أحضر سبايس جيرلز وشوف من الحفلات وكنا نشوف يعني نجوم كبار هونيك. يعني بتمنى نرجع للسنة الذهبية للتسعينات 96.
0: لا الستة وتسعين
7: أخيرو لأخ لبيني أنا كيف علقيني بالعزة بالزلقة ما بتصدق. بقى شو ما تذكر يا رب بالتسعينات، نحن مبارحة ما عم نتذكر شو عملنا، بس بنرجع بنقول أحلى شيء أغاني أيام زمان. إيه والله صباح فريد الأطرش، أغاني ملحن بركات، وديع الصافي، هذولي هول أغاني هول بتذكروا، غير هيك ما عم بتذكر شيء يا رولا.
0: فقدت الذاكرة على العشقة يا غدغودة. رح كفي أنا وياكم مع حلقتنا السبيسيال لليوم، وهي تاريخ اليوم الأربعاء 12 آب 1990. بريك ومنرجع.
8: برنامج والعالم مع رولا شمية. بريك ومنرجع.
9: علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولني كفي ورجع كفي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية. I was gonna go down to the store, but the couch was too comfy to let go. I said, why suffer when the vibe is this good? Nah.

وصلوا مع رولا شمية ببرنامج ولعاني على الواتساب 719-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: معكم مع هالحلقة الولعانة السبيسيال حلقة التسعينات. رح كفي واسمع سمورة.
1: بونسوار رولا.
0: بونسوار يا حياتي.
1: أنا كنت اسمع ساكن قصادي وبحبه. كان في واحد ساكن قصادي.
0: ايه وبتحبيه.
1: ضرب عيني عليه. كل يوم حط الغنية وعلي الصوت. وهو لا مين شاف ولا مين درى. طلعتني حتى في مرة سمعت انه فرحوا فيه وتجوز. يلا شو بدنا نعمل؟ هيدي حال الدنيا. وهيدي يا رولا هدية مني لكم للمستمعين من الزمن الجميل.
0: من الزمن الجميل يا حبيبة القلب يا سمورة.
2: بونسوار ولادي.
0: بونسوار يا عمار.
2: ايام الزمن الجميل. اول شيء بكفي انه كان في طيبة القلب، مش مثل هلا في ناس ما بتحب بعضها او بيحبوا بعضهم على غاية. هيدي احسن شيء. وبعدين نتذكر كنا بدنا نروح مطرح، ما في كان جوجل، كنا نسأل نوقف نقول له مرحبا بدنا نروح مطرح الفلان، نسأله من وين بيروحوا من وين بيجوا، كان يقول تفضلوا. هلا هيدا ما في. هلا اذا ما في موعد ما بيفتحوا لك الباب
0: 100%.
2: والاغاني كانت غير شيء، كنا نسمع الغنيه مثل ما قلتي مره واثنين وثلاثه ونزهق منها. كانت ايام، اسمه كان زمن جميل.
0: صح يا انطوانات، صح. مشان هيك كان جاي عبالي ارجع اذكركم بالزمن الجميل.
3: كيفك؟
0: هلو،
3: ويلكم باك. كمان كان في على التي في المذيعات اللي يربطوا البروجرامات ببعض،
0: الفقرات
3: صحيح، ميش ضياء قبل ما يعملوا الكنز المفقود. كنا ننطرهم مناطر نشوف شو لابسين وكيف بدها تحكي وشو في هلا بروجرام. هلا بتلاقي المذيع البوتوكس بيحكي قبل ما هي تحكي.
0: كان في ناس طبيعية.
4: قبل عن جديد كمان في شغلتين بالتسعينات، مين منا ما سحب التليفون وسحب شريط التليفون، فات على الأوضة وسكر الباب وراه ليحكي مع الحبيب والحبيبة. ومين منا ما عمط الراديو كاسات وحط الأغاني على الكاسات ويندب حظه خبيط من ورا الحبيب اللي تركته لأنه انعجبت بشاب عنده موتوكروس أو معه 1100. بعدين بهداك الزمن يا رولا كانت العالم على الأعياد، الجيران يتساعدوا بين بعضهم ليعملوا معمول العيد، ومعمول العيد يبقى بكل بيت مش أقل من 10-15 كيلو.
0: 100%.
4: مش مثل اليوم نروح منجيب جاهز خالص بالكيلو، نص كيلو، 2 كيلو كمان. وبيرجع بعدين بيوزعوا على بعضهم، قال وكأنه هن لحالهم عملوا المعمول. كانت أيام خير وبركة.
0: صح صحيح.
4: الشغلة اللي ما بحبها ترجع من الزمن التسعينات هي بداية السلولار، لما كانوا يدقولك مسكول ويهلكوكي بالمسكولات لترجع انت تدقيلهم على اساس هن بيدفعوا الفاتوره انت لا.
0: عن جد معك حق افرام، يا رب شو ذكرك. اهلا فتفود.
5: والله يا رولتو كيف كانوا يودوا الخبر لبعضهم
0: بالحمام الزجاجي.
5: بنزين 5 ليرات حقها، الضينك التنكي شهر، يروحوا يجمعوا اهل الحاره اللي عنده اماني اللي عنده توصيله يروح يوصلون كلهم سوا بهالنهار، هذا يقضوا كل حاجاتهم ويرجعوا. عرفتي كيف؟ هاي شغله. الشغله الثانيه كانت النعاوي بالمناطق لا في ميكروفونات ولا في شيء، علم خبر. كان يوقف المنادي ينادي على سطح البيت عشيه، كان يكب ورقة كلينكس يشوف اتجاه الهواء، عرفته؟ فيودي صوت على بإيده بصوت عالي. كانت العالم عن جد 6-7 مناطق تسمع. الشغلة الثالثة، كل شيء قديم حلو، كل شيء قديم حلو والجديد لا. أنا بالنسبة لي أنا ما حبيت الجديد. كيف كنا نحكي على التليفونات بحياة الله؟ عالسنترال مثلا بدالك منطقة ابرشمو كانوا موزعين التليفونات سنترال، مثلا رقم بيتنا 5 جيرانة 6 يطلبوا السنترال يحولونا الخط، كانت هيك الايام العايشه والعالم عايشه مش بس ببحبوحه كان اللي بيقول لك كان في فور لا
0: والله كانوا عايشين احسن من هلا
5: كان في بحبوحه وكان في اهم شيء هو الصدق والثقه والشرف والكرامه كانت موجوده اليوم للاسف للاسف للاسف فقد شيء منه هاي الحياه كانت القديمه يا رولتو
0: 100% يا فادي كمان رح نسمع فويس من جاك
6: هاي لولا
0: هلو
6: بدي اقول لك هيك كم شغله عن ايام التسعينات حلوين في الكاسات اللي كنا نسمع عليها اغاني كيف كنا نجيب القلم ونصير نبرمه كنا يعني نرده ونزبطه هالاخبار هيدي من القصص الحلوه كل الالعاب اللي كنا نلعبهم سبع حجرات هو القصص اللي كنا نلعبهم بالحي وبالشارع ونتسلى ونبسيط بنجيب هيدا البلبل اللي بيبروم في كتير العاب كنا نلعبهم بدهم حركه وهيك بس انا بضل عندي اكثر شيء حلو بالتسعينات صار هو اسال فيلم صراحه هيدا الفيلم بعد لهلا بحضره وبضحك وبضل عيده كل فتره واحضره وبضحك لانه كان عمل رائع جدا
0: حبيبي يا جاك عن جد يعني اسال فيلم ما بعرف هيك له طعمه خاصه كانت رح كفي اسمع اكيد فويساتكم كلها لانه ولعوني ولعوني فويسات بس اول شيء كمان بدنا نحكي مثل ما انت ذكرت يا جاك عن الالعاب يعني ما فينا نحكي عن ايام زمان وما نحكي عن الالعاب اللي كنا نلعبها مثل الغميضة مثل اللقيطة طق طق طقية شد الحبل نط على الحبل الحجلة السبع حجارة واحد اثنين ثلاثة تمثال عند تخوى سولي السلم والحية انسان حيوان شيء القلة وحقيقة كمان بدنا نقول تيوز اوتودي لافيريتي حقيقة وتحدي بشرفكن شو كانت اللعبة المفضلة عندكن وذكروني إذا بعد في ألعاب كنا نلعبها ونسيتها هلأ السؤال الأهم بعد في حدا بيلعب هالأيام ولا صار كل شي يلا تعا نلعب ومنفتح التلفون ومنبلش لعب

0: إيهاب، يا لطيف يا إيهاب، زقفة لإيهاب توفيق. هاي كانت أيام الحب والغرام، يا لطيف على هالأيام. عن جد حتى الحب من زمان كان له طعم تاني. والله يمرق من تحت البيت بالليل، قال يقولوا عم يمرق على المزار لحتى ياخد البركة. يزمر لأنه ما كان في تليفون ليقلها أنه أنا قاطع من تحت البيت. شو حلو. رح كفي كمان نسمع كاتيا.
1: والله أحلى سنين سنة التسعين. إيه والله كنا عايشين بأمان، كنا ضايعين من الحرب وما كان في تليفونات ولا كان في شيء. كنا نزور بعضنا وقت اللي بدنا بدون ما قالوا أنت بدنا مش بالبيت. كنا نذكر يعني بسكليت، يا الله بسكليت على سطيحة وبالطريق. كنا بدي جيران يلا كل واحد مباساته ينزل يلا على بسكليت، لا مهين بالتليفون ولا مهين بشي. وهي غميضة مثل مدام. وكمان هيدي الغطا أنية البيبسي والميراندا نلعب فيهم.
0: والله يا كاتيا أنا أحلى شيء كان عندي لعبة السبع حجارة، كانت تطير عقلي بس انزل العب.
2: لك بونسوار رولاتي، بونسوار.
0: لك بونسوار يا نجوتة.
2: يلا ناطرين الحلقة القوية اليوم، ناطرين الحلقة القوية، بدنا نولعها يا رولاتي. يلا يلا على السما مع الربح مع الجوائز مع النكت الحلوة. والله متذكر أيام زمان يا رولا، متذكر أهلنا الله يرحمهم وروحهم بالسما، ما في عنا ذكريات غير معهم الأيام الحلوة. الله يرحمهم وخلينا إياك يا رب.
0: حبيبة قلبي يا نجوتا يرحم جميع أمواتنا.
3: هاي يا رولا.
0: هاي أم هادي.
3: والله رجعتينا كم سنة لورا، 1990.
0: نعم.
3: رزق الله على العزوبية.
0: نعم.
3: رزق الله لكم، ما كنت نام وقوم على رياحتي.
0: لما كنت فراشة عم نطني.
3: ولا تدريس ولا تحضير أكل، في مين عم يطعمينا وفي مين عم يهتم فينا.
0: اي والله.
3: يلا بيبرم الدولاب وإجا دورنا يا رولو.
0: إجا دورك يا أم هادي. كمان
4: يا الله على صنبورة مقضمة. أنا كنت اسمع شباك حبيبي. كنت اطلع، كنت شخص هيك كان يعني كنا أولاد، يعني كنا أصغر من هلا، نحن هلا مش كبار يعني. كنت حب غنية شباك حبيبي. يا الله يا صنبورة ضحكتنا، ايش أهضم منا صنبورة. بوجه لها تحية لصنبورة.
0: يا الله بتوجه لك غاد غودة تحية يا صنبورة. رولاتي أنا لمين اشتقت، love you miss you. معك نورا. يا نورا I miss you. I miss you so so so much. كنت ناطرتك بس بعرف انه الشوب خلينا نكون بعاد عن بعض. I love you to the moon and back.
5: هاي رولا.
0: هلو دنيا.
5: شو حلو واحد يسمع صوتك بلبنان. رولا انا اكتر وحدة عندي ذكريات لاني كل عمري متغربة. شو بدي اتذكر؟ لا اتذكر اول شغله كتير بتذكرها هي اوتوكار المدرسه، كيف كنا نروح على هالمدرسه ونسمع الاغاني. وكان اكتر شيء بتذكره بالاوتوكار اغاني فيروز
0: طبعا
5: الصبح.
0: بكل الاوتوكارات يا دنيا
5: كتير حلو. ما بعرف هلا، ما بعتقد بعدهم محافظين على هالعاده. اغاني التسعينات كتير اغاني، اكتر وحده تبع ربيع الخولي يا ريت بترضي
0: يا ريت حبيبي تحبها كثير هالغنيه.
5: ذكريات كثير، بيتنا، الناس، كلها مرتبطه بطفولتي عرفتي.
0: اكيد.
5: وانا بحبك كثير.
0: انا كمان.
5: من ايام ما كنا اصحاب مع وديع والله يرحمه.
0: الله يرحمه.
5: وبتمنى لك كل الايام الحلوه ومبروك على النجاح الحلو والى الامام.
0: حبيبة قلبي وأنا ببوسك كتير كتير وانبسطت أني سمعت صوتك وفعلا كانت أيام كتير حلوة.
6: هاي رولا كيفك؟
0: هلو.
6: أول شيء أفرام صار باعت كذا مسج ما بحق له وزميلي بالشغل
0: يا أفرام، كل واحد بيبعت مساج
6: بتذكره كان يطلعنا 5 مسج من 1000 وأنا بعطهم لبعض.
0: 100%.
6: كنا من زمان نعمل كتير إشياء على الأعياد مثل مغلي على النوال، هلا ما بقى حدا يعمل مغلي. يعني كانت أيام حلوة، هلا ما بقى في منها. كنا نروح نعيد بعض، بتذكر كنا صغار اخذنا ماما نعيد قريبين، هلا ما حدا بيجي عند حدا.
0: ما حدا لا بيجي عند حدا ولا حدا بيروح عند حدا. وكانت الجمعة قد ايه كانت الجمعة حلوة لما نروح عند بعض نقعد نحكي نخبر اخبارنا. هلا مثل ما سبق وكل مره بنذكر انه لما بنكون قاعدين هالتليفونات بقلب بالايدين والاصابع عم تشتغل.
7: رولتي
0: اهلا اهلا.
7: بس بدنا نقول مبروك لباتريك.
0: ولك يا باتريك مبروك مبروك يا باتريك. افرام هاي اخر مستاج
8: نسيتي كمان كرشك عالي يا خالي.
0: عافيك كرشك عالي. برافو برافو.
9: معك روي.
0: اهلا روي.
9: هاي رولا يا احلى رولا انت. ميرسي كتير لانه رجعتينا عن جد للزمن الجميل، زمن الاغاني اللي ما في مثلها ابدا واللي ما بيخلق مثلها. يا ريت لو بيرجعوا الكاسيتات نسمع على مسجلات الكاسيت على الووكمان.
0: عن جد وحياة الله دايما أنا بقول لهم هيك قديش كان وننطر مناطرة لما نجمع لنا هيك شيء 10 أغاني نروح على الديسكوتيك نقول له بدنا هو الأغاني بكاسات واحد ونضل ننعفو لهالكاسات نسمعه ليصير وارايت بتاجي يا رايت ليصير يمغط أكيد. نسمع غنية قبل ما نطلع بريك، هيدا الغنية بهديكم إياها.

يا ريت عن جد بترجع هالايام. كمان بدي قبل ما ناخد البريك ذكركم هاي كيتي بدي اذكركم انه كنا يدق تليفون البيت خط العاده ونقول الو ويكون حاطط لنا غنيه ليوصلنا مساج، لكننا نعرف مين ولكننا نعرف الرقم ما كان يطلع من زمان قبل ما يرجع يجوا الاباريات اللي يطلع الرقم يبين مين. فكنا نقعد ننبسط نسمع غنية غرام وحب وأشواق. إيه رزق الله هالأيام. رح نتوقف مع بريك، رح أرجع أسمع كل فويساتكم. بريك ونرجع برنامج

0: وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: برنامج والعالي مع رولا الشامية بيكمل معكم.
3: ولك الو!
2: تواصلوا مع رولا الشامية ببرنامج والعالي على الواتساب 71-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: ورجعنا لعندكم أكيد مع حلقتنا لليوم السبيسيال من الزمن الجميل والتسعينات. رح كفي اسمع فويساتكم.
1: أي رولا، هلو. نحن هلا طالعين من الشغل وعم نسمع صوتك.
0: هلا وغلا.
1: كانت أحلى لعبة عنا،
2: كنا نلعب على الحبلة ونقول بوزة قشطة حليب فراخ،
1: فكنا كتير نتسلى
0: عن جد. 100% بوزة حليب قشطة فراز.
3: كانت يا رولتا في لعبة اسمها العصفورة بالعصاية نضربها وتطير العودي. كان في لعبة قرقورة
0: نقايفة يعني
3: حط الحجار سبع حجار، وفي لعبة جحشة طويلة كانوا يوقفوا هيك نخ هيك ورا بعضنا، لما نركض نحط ايدنا على الاول ونقفز على الخامس ما بعرف، وهونيك فرص يفرط الواحد من الضحك شو كنا مبسوطين. ليت الشباب يعودوا يوما. الطفولة طبعا ما في مثل الطفولة يا روليتو.
0: ايه والله والله والله. كمان
4: قالوا لنت في لعبة الاكس زيرو كان نلعبها بالمدارس، وكمان نطحت بني يعني كان زي يعني عن جد ولا اربع من هيك ايام فعلا يا رولاند بالالعاب. ومنذ عم تتصدري معظم البلاد هلا يعني صاروا ايباد، ومنحكي يعني مراكز الفوتبول يعني بعض عم يلعبوا شوي هالولاد يحركوا حالهم عن جد يا رول.
0: صحيح، لانه اغلبيه الاولاد صاروا عم يلعبوا على التليفون على الايباد.
5: ما ننسى بالتسعينات النسوان 90 مش مثل اليوم، بوتوكس وموتوكس وفيلر وتيلر يعني بدنا نروح
0: جميل طبيعي،
5: بس يعني من زمان كان في احتشام اكثر. اليوم شو في
0: اليوم ولعانه.
5: ما ننسى الاسال شيء كمان رولاتي انت كنت فيها.
0: يا الله رزق الله على ايام اسال شيء.
6: هاي رولاتي كيفك حبيبي؟
0: طبعا.
6: انا اشتقت لك كتير.
0: انا كمان.
6: ليكي انا جاي من جلسة فيزيوثيرابي هلا، ساعة فرك للرقبة والاغاني الحلوة تبعولك ايه مسلطني
0: هاي.
6: يعني شو بدي قلك مثل واحد غير كوكب.
0: خي هاي خبرية ها؟ هيك قولولي.
7: بونسوار رولا بونسوار.
0: بونسوار يا
7: حسب معرفة انه اليوم الحلقة كانت عن كل شيء قديم.

0: رزق الله على ايام زمان، على ايام كان في ما كان في التكنولوجيا، كنا نسمع بعض ونحكي مع بعض. هلا بيكون كل واحد مخه بالتليفون، يلا معه نوكيا ابو لمبا.
1: نوكيا ابو لمبا. هو لا
2: اهلا حبيبي، مشتاق لك انا،
3: وقت راسي كبير بدي نفي.
4: ياي رح يبلي. ياي رح يبلي.

0: سير مثل العادة
1: وخطي عم يقطص
0: بالسلولير
1: سفاتو حيي
0: رجعوا شقوا أصطال المي طروا يشيلوا شيلوا بالدقيقة
1: شيلوا كل شي
0: وين الحقيقة بالأسأل شي
2: أنا يا مام
0: يا الله رجعتوني عن جد لأحلى أيام حياتي. تحية لكل فريق أسأل شي فردا فردا فردا وعن جد قديش كانت هالأيام حلوة. بونجور لا معك طارق من سن الفيل I love you بكثافة جدا ما في أجمل من أيام التسعينات بكل تفاصيل هديك الأيام وحابب اسمع أغنية هشام عباس عيني عيني نفسي ومنى عيني بهديها لإلك ولكل المستمعين مستمعي أغاني أغاني والعاني. تحياتي لإلك يا طارق ولكل اللي عم بيسمعونا من منطقة سن الفيل. كمان رح يحضرها نويل ولكن كمان بدي اسمع بعد هيدا الفويس. هل أستطيع المشاركة في البرنامج الحالي برسالة صوتية؟ أجل يمكنك أن تشارك في برنامجنا برسالة صوتية.
3: مرحبا هاي
0: أهلا
3: تحياتي أستاذة رولا
0: أهلا
3: تحياتي إذاعة أغاني أغاني
0: شكرا.
3: هذه أول مرة أشارك معكم في الإذاعة اللي تعرفت عليها من قريب ويعني إذاعة رائعة والبرنامج رائع وتحياتي لك وأتمنى تسمحي لي بمشاركة أخرى إذا أمكن. تحياتي
0: أول شيء بدي أقول لك أهلا وسهلا فيك بعيلة برنامج والعاني وبأغاني أغاني شرفتنا. وطبعا فيك تشارك أيمتى ما بدك وتقول شو ما بدك. تحياتي لك بس بدنا نتعرف على الاسم الكريم لأنه ما بيبين عندي شو الاسم. كمان لح كفي وأسمع.
4: هاي رولاتي أنا بحبك كتير وشتقتلي اليوم قدرت أحكيك يقبلني موديلك وجمالك.
0: إيه إيه إيه
4: هاي رولاتي أنا عم بسمع صوتها على الفرومو عم بقلك مرسي انت ولورا
0: يا تقبريني وانا بموت فيك يا كيتي. I love you I love you to the moon and back. حياة قلبي انت
5: مرسي غدغودة لازم نتعرف على بعض نحنا
0: خلاص هنزبطها
5: انكم مهضومين
0: هنزبطها يا سمورة لنعرف كل المستمعين على بعضهم.
6: لا ما بيحق لك انه هذا اخر فويس
0: لا بمزح معك افرع من الحيطة
6: لما كنت معكم بالمشاركة ونهار الجمعة عم نفل نص النهار فأنا ما عم كون كمان على المشاركة فبدي أعوضهم
0: رفيقتك بالشغل اللي قالي
6: منك طلب صغير إذا ممكن بس راغب عليمي عنده لو شباكك على شباكي بدي أهديها سبيشل ريكوست للسمورة.
0: أيوة
6: لما كانت تسمع ساكن قصادي بلك هذه بتعودها عن الخسارة اللي صارت بهديك الأيام
0: أو لك
6: ولما تذكر كمان أيام الزمن الجميل بعد الدار بالصيفية لما يجي فان البوزة بهذه الموسيقى اللي كانت تغفينا أكثر ما نحن غفيرين. أنا بعدني لليوم بس اسمعها هذه بغفى ويجي بيع الكعك وينادي على الكعكات والبريوش وننطر الناطرة لننزل بربع ليرة نشتري الكعكي أو نشتري قرن البوزة.
0: موجودين بحنين الماضي يعني بدي أسمع الجاني وبرجع بخبركم شغلة.
7: هاي رولا كيفي؟ لكي كانت الحياة كلها طبيعية ناس كانوا يعيشوا بعضهم ببعض الألعاب بنكت بضحكوا بعضهم بكل إخلاص بكل حب بكل احترام والتقدير ووفاء. وكان في مستوى للألحان والأغاني مثل عبد الوهاب فريد الأطرش عبد الحليم بليغ حمدي وردة جزائرية فيروز وديع صافي زكي النصيف يعني في كتير كتير هيك مستوى. بس هلا يلا طم بالطب طب طب شو هيدا غنية يا محلى أيام الزمان الجميل يا بي ما أحلاهن. آخ بس إنه لما تقدمت الحياة أوكي تريبيان بس بدنا ناخد الإيجابيات في إله مميزات وسيئات. ليه بيروحوا على السيئات؟ هاي السوشيال ميديا والسيلولات خربوا الدنيا
0: فكرت
7: الله يستر ما تركوا شيء. خذوا الايجابيات يا اختي، خذوا الايجابيات.
0: يلا الايجابيات يا جاني، يا جاني يا مهضومه انت، يا جاني يا حبيبة قلبي.
2: طولة وأحلى لعبة هي الغميضة واللقيطة.
0: اللقيطة والغميضة 100%. طيب هلأ رح قلكن عن شغلة، إنه اليوم بتصدر شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم ألبوما الجديد ما بسمح لك. أكيد عم بمزح يعني، بس بما أنه نحن اليوم بالتسعين، بس بتتذكروا أيام الكاسات، القلم اللي كان جزء أساسي من الكاسات. بدي أعرف منكم شو هو أول كاسات اشتريتوه، وإذا فيكن تسمعوا هلأ أغنية واحدة قديمة شو بتختاروا؟

0: انتوا انتبهتوا انه انا حافظه الاغاني القديمه، الاغاني الجديده مش حافظتهم ابدا. نيكولا كمان بيقلنا رورو اجمل شيء كان بالسهره يعملوا راوند وكل حدا يفوت يطرقوا ببايتو بالنص ويظهر، وكلهم كانوا يرقصوا لبامبا. عن جد قدي كانوا يرقصوا ويعملوا بإيدهم هيك لنقوا اللي بده يرقص معهم، بيرقصوا بايتين ثلاثة بقلب الرون وبيرجعوا لورا وفايق.
1: هذا الجيل إذا بتقليله نلعب بالحبلة، نلعب ركات، نلعب إكزيرو، يمكن بيضحك علينا، ما بيعرف شو هني هون.
0: أكيد ما بيعرفون، من وين بدهم يعرفون يا إلي؟
2: هاي رنا،
0: هلو،
2: فتحتي لنا كل
0: جروحاتنا،
2: كل مشاعرنا اليوم مش جروحاتنا. على سيرة أيام زمان، تلقيت من مدة بحبي الأول. جيت تذكر لما رجعت من فرنسا الساعة 3 الصبح يطلع عندي لتحت الشباك بس هيك لنشوف بعضنا من الشباك. قلت له كان غرجنا نصور روميو وجولييت يعني. قال لي دخلي كيف كنا نعرف، كيف عرفتي انه الساعة 3؟ يعني تخيلي لدرجة نسي انه كيف اتفقنا وكيف عرفنا. قلت له ما قبل بيوم قلت لي طيارتك اي ساعة جاية وعرفنا تقريبا اي ساعة ممكن تكون وصلت لعندي واتفقنا وانتظرتك. كنا هيك يعني التليفون كسر.
0: بس قد ايه كانت حلوه هالايام يا نوره؟
2: انا فايقه معي هالايام على غنيه خدني الحنين بعد السنين جابني هنا، هنا للمكان اللي انولد فيه حلمنا.
0: الله الله يا نوره، الله ليك يا نوره، هيدول كانوا من اجمل الايام عن جد. مثل لما قلت لكم انه كان اللي كان يحبني كان يمرق، كان عندي هيك طلعه ورا بيتي وبيطلع علي الكنيسه مع الشباك، فكان يمرق يزمر هيك زمور خصوصي كنت اعرف ونط على الشباك بلا ما اهلي يحسوا، بس انه قل له انه هاي. قد ايه كانت الحب بريء من زمان. كمان عم نسمع فويس.
3: أشكرك كثيراً أستاذ رولا وتحياتي لكل المستمعين. أنا اسمي حيدر، أنا من السعودية.
0: أهلا وسهلا فيك.
3: وبسمعكم من خلال أحد البرامج على الكمبيوتر، وتعرفت على إذاعة أغاني من بين مجموعة من الإذاعات، وأنا من هواة سماع الراديو وعجبتني كثير برمجة الأغاني والتنوع الرهيب اللي فيها يعني بصراحة، ونقاوة الصوت وكل شيء، وبسمعها يعني من فترة وأول مرة يعني بشارك معكم في البرنامج بشكل مباشر. وعندي أنا تجربة على موضوع الزمن القديم الجميل للتسعينات. أنا حصل لي موقف أستاذ رولا.
0: نعم.
3: أنا كنت مسافر في مصر سنة 1996.
0: نعم.
3: وقت الإجازة الصيفية. وكان وقتها يعني قبل فترة يمكن نازل ألبوم أو أغنية نور العين، كانت مكسرة الدنيا في مصر وقتها يعني.
0: صحيح.
3: كان نجاحها خيالي، وين ما رحت كنت بسمعها. بتذكر زمانها وذاك الوقت أنا كنت يعني في سيارة، وكان أحد المشغل كان التاكسي مشغل راديو على إحدى الإذاعات، وكان جايبين ناقد بيتكلم عن هاي الأغنية وهاي الظاهرة، وقال إن هاي أغنية هذه بداية النهاية للأغاني العربية الأصيلة، يعني هاي موجة سيئة جدا من الأغاني الدخيلة علينا. وشخصيا هو قال أنا أتوقع أنها ما راح تعيش وراح تموت، يعني هاي النوعية من الأغاني ما إلها عمر.
0: نعم.
3: فياريت هو حاضر الآن يشوف نوعية الأغاني كيف.
0: صحيح.
3: اللي بعد ما أعرف يعني أكثر من 30 سنة تقريبا إلها الأغنية يمكن.
0: نعم. مزبوط.
3: كيف هاي الأغنية للحين عايشة ويشوف أغاني هذا الزمن اللي تغيرت 24 ساعة 124 أو 180 درجة.
0: صحيح.
3: أكيد راح ينجن يعني.
0: راح يعتبر
3: هاك الزمن التسعينات، أغاني التسعينات أغاني طربية أصيلة مقارنة بأغاني هذه الأيام. بس حبيت أشارك بهالشي. تحياتي لك أستاذة رولا.
0: تحياتنا لك
3: وشكرا لإتاحة الفرصة.
0: تحيتنا لك ولكل مستمعينا من المملكة العربية السعودية. رح نهديك إياها نحن لهالأغنية ونرجع نطلع من بعدها على بريك.

0: مع رنا شمية بريك وبنرجع.
1: علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنا كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: مهرجانات مار ميخائيل بتغرين 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
0: برنامج والعالي مع رولا شمية بيكمل معكم.
3: ولك ألو،
0: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعالي على الواتساب 71-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: يعني حتى كلمات الأغاني من زمان كان فيهم محبة للغير، يعني بيشيل من عمره وبيعطيها، هلأ بياخد من عمره وبيقبرها. هاي يا أحلى رولا، تتذكري أسأل فيلم بعدني لهلأ كل فترة بحضره وبتضحك من قلبي، كيف ما بدي أتذكر أسأل فيلم كمان أبو عمر.
1: يا حبيبة قلبي أحلى أيام والله، أحلى حلقة. هلأ أنا مشيت على الشغل، رولاتي نحن كنا ساكنين قبل ما ننقل على طريق جديدة، كنا ساكنين بضيعة ببرجة، فما كان يمكن كان كهرباء تروح يمكن ساعة أو ساعتين، كنا نجيب هيك بطارية، والله كان كل العالم بيجي لعنا نحضر الأسأل شيء، كان النهار يحطوه يمكن الخميس الساعة 2:30،
0: مظبوط
1: نقعد كلنا هيك، يعني كون أنا قاعد مسلطن قد ما كون كتار، يعني كون في بتم أصبع خيي براسي، بكون أمي حمادة إجريا، كنا فوق بعض. يا الله ما الأيام شو كانت حلوة،
0: رزق الله يا أبو عمر على هيدي الأيام. كمان ما بدنا ننسى وحنين الماضي، قديش في قصص كنا متعودين عليهم واختفوا، بح ما بقى عم نشوفهم، من بيع البوزة اللي كنا ننطره بالصيف ونعرف انه وصل من صوت الموسيقى تبعه 100%. مامي مامي اجا البوزة. لبيع الكرابيج يلي كان يمرق كمان بالحي، حتى القصص اللي كنا نشتريها مثل العلكة على شكل سيجارة والصبابيط الملونة، مذكرين قدي كانوا طيبين، كنا ناكلهم كلهم سكر، هلأ يعني هلأ نو واي نعملها، أو علكة البابل اللي كنا نشتريها كرمال بس التاتو اللي موجود فيها، حتى البونبون اللي كان يجي على شكل إسوارة نلبس هالإسوارة بإيدنا ونبلش نقدوش منها. هول ما بعرف إذا بعد في أهل بيخلوا أولادهم يشترون اليوم. تتذكروا كمان السحبة واللعب واللعب اللي موجودة بقلب كيس التشيبس، عن جد شو كانت أحلى أيام. ما تذكرنا ما تذكرنا. كمان رح نسمع فويس.
2: بونسوار ولا
0: بونسوار.
2: أنا كان أول كاسيت بشتري لعمرو دياب تملي معاك،
0: أو ياي تملي معاك،
3: ما بسمح لك ما بسمح لك،
0: الله
3: مهما يكون قلبي بيرتاح لك، لا تجرب تطلع بالعالي، شيلك من فكري ومن بالي، وإذا ما بتفهم على موالي تركني تركني تركني، اه تركني اريح لي واريح لك.
0: ولك يسلم هالصوت، هلو هلو يسلم.

0: تترقى فيها وبس. أيوة يا فانسا، رزق الله رزق الله رزق الله على أيام تترقى فيها يا لطيف. كمان رح نسمع
1: أقولك رولاتي من زمان كان في عجقة، كان في عجقة على الطرقات
0: أكيد،
1: بدنا نشوف إذا جدودنا كانوا يعلقوا بالعجقة مثل هلا.
0: أكيد كان في عجقة، كيف ما كان في عجقة؟ طبعا العجقة لا محال يعني.
2: شو هالحلقة الحلوة يا رولا، تسعينات شو أحلى الأيام، كان واحد يعمل إفار إذا بدي أقلك، مش كل شوي مسج ولا ما رديت وا وا وا وا. هالجيل ما بيعرف شو يعني مسكول، هيد البونجور عرفتي، ولما توصلي عمليني مسكول ما بيعرف شو معناته، ولا أيام الكاسات. أنا أول كاسات اشتريته بتذكر نجوى كرم تهموني بال 2008
0: يا ويلي،
2: كتير حلوة الحلقة
0: عن مرسي مرسي، هيدي بوجودكم حلوة.
3: بونجور رولا،
0: بونجور،
3: يوم منيحة
0: الحمد لله.
3: والله أنا كان في غنية علي الضحكاية علي، وأنا كان بيتي برابع طابق وحدا كان يحبني وأنا مطيقه يوقف تحت البلكون ويحط لي هيدي الغنية ويسمع الحي كله.
0: يا الله، ولا ليكو كمان، مين بيتذكر الاس ام اس والام اس ان؟ ياي على ايام الام اس ان، كنا ناخذ الايميلز تبع بعضنا لنحكي سوا، وتخيلوا اذا كان حدا مسكر الام اس ان تبعوله ما كنا نقدر نبعث له مساج، كنا ننطره ليفتح عن جد ليفتح الام اس ان لحتى نقدر نحكي معه، مثل هلا عالطالع وعالنازل نايم مش نايم. كمان عالبرنايتا طلقنا بعد سنتين،
4: تلقينا بعد السنتين لحكيتني ولحكيت، شالوا برنايتا بلونين وبالماضي شو حبيت.
0: الله يا جاد، الله الله يا رولا، أجمل منوعات من رولا وأغاني أغاني موسى شيباني، تحياتي لك يا موسى. كمان نسمع
5: يا رولا.
0: هلو،
5: يسعد مساك يا مساء المستمعين.
0: ومساك
5: والله، كل شيء بأيام زمان حلو، وأبسط شيء وأحلى شيء كان فيه وأهم شيء إن العائلة كانت لما تقعد كانت تسمع بعض تحكي لبعض كأب وأم وأطفال. هلا للأسف كل واحد حاطط رأسه بتليفونه وما حدا بيعرف شان التاني.
0: ايه والله معك حق 100%.
4: كيف واحدة كمان صغيرة مثل بيجر تتذكر ما تنعاد، فحتى هيك على الإشارات بيجينا مساجات عليها.
0: 100% صحيح.
6: يعني إذا بتشوفي شكلي أنا كل الطريق كيف عم بضحك على هالحلقة، قد ما عم ترجعونا على قصص عن جد حلوة، بنتذكر أيامنا عن جد، رسمت البسمة على وجهنا بلا ما نحس.
0: حبيبة قلبي، إن شاء الله ما بتفارق البسمة وجوهكم أبدا.
7: والله يا رورو، أنا أول كاسيت اشتريته أو بالأحرى كاسيتين كنت حب اسمعهم غنية ما يا يزبك حبيبي يا عيني، يا عيني يا ليلي،
0: يا مسهر عيني بنهاري وليلي.
7: والله اشتقنا يا رورو. والغنية الثانية للبندلي، وردي حمرا مثل سمرا بصير ما تسبق لي.
0: رزق الله. ايه والله رزق الله رزق الله. يلا هلا بس تنشوفها، بسألهم اكيد كمان رح نشوف هيدا الفيديو.
8: صباح الخير سترولا، تفضل شغال. ها
0: يا الله، صباح النور. معقول بعد عنده الراديو اللي منحط بقلبه الكاسات وكل شيء؟ او ماي جاد، بعد في أقدام تبع اليهو نقول لهم ايه اسأل بليز. عن جد بعد في كتير قصص كتير
9: يا رولتي. أنا جبت بوقتها أول سي دي كاسيت لإلي سبايس جيرلز سبايس، وجبتهم سي دي وكاسيت مشان في حال علق السي دي يكون عنا كاسيت على جنب، تعرفي أكيد. ومتمنى انه نسمع سبايس جيرلز سي بيزابير يعني اذا ممكن. يسعد مساكي ونحن على السمع.
0: على السمع يا مجدلينة. بعده بيجي لعنا بيع البوزة والاشياء الباقية اللي قلتيهم ابتفوا. بضل قول انت اروع شي مرق بحياتي من نص التسعينات لحتى الان. واول كاسات كان لطوني كيوين باغنية يا ويلي لما بطل يا عبد الله. كمان منسمع هيدا الفويس.
10: هاي رولتي انا كله بسمعيك بس اليوم بقدر تحكيك
0: يا حبيبي.
10: يقبرنا مدولك والوان
0: يا
10: رب دولتشورج
0: يا حياة قلبي. انا موديلك والوانك وصوتك وكلك على بعضك.
11: رولا بالخلاصة جيلنا نحن لعب بالشارع بس ما طلع ابن شارع بعكس اليوم عم نشوف كتير جيل اليوم تشخطيه شخط من البيت قد ما بيبقى قاعد قدام التليفون قدام الايباد بس للأسف بأخلاقه عم بيطلع ابن شارع. أنا كمان الفرق بين اليوم وبين الماضي
0: 100% أفرام. أول كاسات كان لعمرو دياب بأغنية نندم على عشرة الغالية نرضى بالمكتوب. والله أدي حال الدنيا بتفرق في القلوب. ما هيك شفتوا حافظة يا رب الكاسيتات.
12: لا سواء هون الكاسيتات بعد عندي لليوم
0: يا ربي. هلأ إذا معنا كان نعيم حلاوي كان أكيد بعت لي صورة كاسيتات أوضة مليانة كاسيتات وديسك هول الكبار.
13: دولتي في أحلى من أغاني التسعينات. أنا كنت حب نور العين لعمر دياب يا بيش كنت حبها لكاظم الساهر زديني عشقا. وعندك لو حبنا غلطة لوائل كفوري وبدي دوب لأليسا. بس أكتر وحدة كانت نور العين يا بيش وكانت حلوة. والله كان في أغاني حلوة وأحلى شيء أنت بالدنيا كلها وأنت يقبرني الله اللي خلقك.
0: حبيبتي يا غدغودة ليش الست منى مرعشلي قديش كان عندها أغاني بتطير العقل. تحية لروحها.
14: إيه لوريتو بعد في عندي شغلة بدي أقولك إياها.
0: إيه.
14: هاي دي كتير كانت حلوة وكان إلها سهرات كتير للساعة واحدة تنتين بالليل وكانت كلها براءة. شو هي؟ كنا نعمل كرابيش مخفقهم على الأضبان التوت ونضربهم. بيقولوا لنا ست وجدي وهيديك الايام الهودي ما بيطلعوا الا ما واحد يكذب وخليلك على كذب. بس كان الكذب حلو براءه كانت الكذبه هيك مهضوم كتير حلوه وكل واحد يحكي شغله عنده انه كذب كذب عم بيطلعوا بلشوا يطلعوا الكرابيج. ويا الله شو حلوه ايام الطفوله عن جد. ليت الشباب ويعودوا يا ريت بترجع يا ريت بترجع يا من الطفولة يا ريت.
0: ولك كلمة يا ريت عمرها ما عمرت بيت.
13: هاي رولا.
0: هلو صبا
13: شو أخباري؟
0: الحمد لله.
13: ليك رولا أنا أول كاسيت اشتريته كنت مخطوبة جاب لي خطيبي كادو كاسيتات لأم كلثوم وأنا بحب وردة الجزائرية بس فرح بدلتهم بكاسات وردة الجزائرية كانوا أول
0: شيها. يا الله طب في أهضم منك إن شاء الله ما يكون عرف بس حتى
15: الله على الزمن الجميل يا رولاتي يسعد مساكي.
0: مساك الحمد لله.
15: أجمل أغاني أجمل أغاني التسعينات شي أنيوصفل حرايط عباس شي
0: أنيوصفل عفاك.
15: أجمل أغاني وأحلى الأغاني
0: أحلى أغاني وأحلى كلمات وأحلى
15: ألحان الحلوة. عم بتذكر شغلي بالألفين وواحد فتنا على الإجباري فبتعرفي غنية الفنان الكبير وائل كفوري دوري إجا وصار لازم يروح.
0: أنا رايح بكرة على الجيش
15: فحطيناها صرت حط يعني قبل ما انزل على الخدمة يعني قبل ما انزل على الدورة شي 15 يوم من الصبح لعشية وانا حاطط دوري اجوا صار لازم روح لاخر شي اجوا جيران شحطوني من المحل
0: قالوا لك اتفضل روح لانه هيك ما بيصير.
16: ورولا كمان كان في ايامنا البلاك بيري على البي بي ام
0: عن جد
17: رولاتي على سيره الام اس ان انت ذاكره لما نحط الايميل والباسورد على ببلش يبرم عشان نحن حواليه قالوا بس لا يفتح على بيجيك الانبوكس انه كم مسج جايتي فتح
0: هللويا. طب ليكو ليش هيك عم فكر كيف كنا نوعى بلا تليفون؟ ايه اسمعوا، كنا نحط الارم على الساعة اوكي، وبس تدق الساعة خلاص ما بيضل بني آدم واعي بالبيت أو بالبناية، الجيران كلها بيقوموا على دقة الألارم. يعني الألارم كان ويك أب كول لإلنا وللحي وللمدينة وللبلد كله. عن جد قد ايه كان صوت الألارم قوي، أنا بعدني لهلأ ما بقدر. كان عنا ساعة والألارم هيك بنت بترقص من فوق تين تين نين نين نين، ما بقدر اسمعه هلا لانه بذكرني انه بدي اوعى على المدرسه. فكتير هيدول القصص عن جد بتاثر
18: كمان فينا. ما ننسى اللبن، بس كون بدنا نروح نجيب لبن كان ناخذ معنا شي تبرويل او كاسه، بروح عند الدكانجي يعبيلنا اياها، كون حاطتهم بفخاره، بحاطتهم البراد بفخاره ويعبيلنا من قد ما بدنا نحن.
0: رزق الله كان على القليل الكهرباء كانت تضل جاي اللبن ما يفسد.

0: عن جد بتضحكونا وحياة الله. كمان هيدا نسمع.
1: بونجور رولاتي.
0: بونجور.
1: كيفك يا حبيبة قلبي؟
0: أهلا.
1: شفتي هذا الراديو اللي عندي مع كاسات؟
0: يا رب.
1: هذا كان ابن صغير كنت سجل له أغاني صغير وقت كان على بعمره بالسنتين والسنة ونص وسنتين، بس ضيعتهم دماج ما بعرف وين راحوا. هلا صار عمره 40 سنة من غير شهر تسمى عليه، بعد الراديو من هذيك الأيام أيام كمان حماتي. يمكن يا. عمره شي 100 سنة ما بعرف.
0: عن جد؟
1: بعده ماشي وهلا عم تسمع عليك على الراديو طبعا مسجلة، راديو مسجلة.
0: يا الله حبيبتي وقديم كتير كتير كمان.
2: هاي رورو كيفك؟ منيحة؟ والله ما إلي قلب أحكي. عم بسمع وعم بتخيل وبتفكيري رايحة بفكري لبعيد، رجعت عيش الماضي. شو حلو، يسألي مساك انت والمستمعين وهالحلقة الحلوة.
0: حبيبة قلبي يا هامو، كلنا بيوجعنا قلبنا. ليش؟ لما كانوا أهلنا يقولولنا سبعة على البكلة بدك تكوني بالبيت، سبعة ودقيقة من قفل الباب، سبعة على قد نكون بالبيت. هلا وين كنوا؟ وين؟
3: هاي رولا، تصحيحا لمعلوماتك بس انه اول كاسيت البوم لعمرو دياب هو من كم سنة وانا ميال. بس كمان بالنسبة للنوستالجيا والزمن الجميل، صحن الطائر، صحن الطائر هيدا كنا نسميه نحن، اللي كانت أهلاتنا يحطوا فيه مثلا أكلة يبعتوه عند الجارة تفضيه ترجع تحط أكلة تانية تبعتلنا إياها، ويبرم الصحن من طابق لطابق ومن جيران لجيران.
0: إيه والله يا طارق، بس كمان تصحيحا لمعلوماتك، مش أنا اللي قلت أول ألبوم لعمرو دياب، هو المستمع كان عم بيقول أول ما زيارة لإلي لمصر بال 96 كان شوفير التاكسي حاطت هالأغنية وكان مولعة فيها. بس هيك رح نتوقف مع آخر بريك بحلقتنا لليوم، مع أنه ما قلي قلب تخلص هالحلقة، ولكن بريك ومنرجع.
4: برنامج والعالي مع رولا شمية، بريك ومنرجع. الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: حليب.
1: عم حس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: برنامج والعالي مع رولا شمية بيكمل معكم. تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعاني على الواتساب 71989989 أو الاتصال على 01-322-1000.

ايوه لورا، ايوه صرنا نعرف الهز كيف بيكون. كمان الصور يا لطيف، شو كانت هالمغامرة؟ بنقعد بنتصور 20-30 صورة وبعدين ما بنعرف كيف طلعوا، لا فينا نشوف الصورة دغري ولا فينا نمسحها ولا فينا نعيدها، وبعد كم يوم نروح ناخد الصور ومنكتشف انه وحدة طالعة عيوننا مسكرة، ووحدة الصورة مقصوصة، ووحدة حدا طالع نصه، والأهم انه كنا مفكرين حالنا طالعين كتير حلوين. يعني لله.

0: سريعا رح اسمع بس فويساتكم.
1: افران من زمان ما كانش في سكري، من هيك يعملوا 15 20 كيلو ووزعوا بعضهم. هلا كل العالم صار معها سكري واعصاب، من هيك عم بيعمل نص كيلو. اذا بياكل حبه بيكون عال،
0: وكرمال الكالوريز. الكالوريز
2: كمان نعمل كمان الراجل بالرمان. نحط لبان ورا ودولاب قدامه ونقعد ويلا نرجع نحملها، ننزل بنزون ونرجع نحملها بسلوع وصالح الكنين ونرجع. بس كنا ننبسط.
0: اكيد اكيد يا ابو الزوج.
1: كمان كنا ندق الكبه بالجرن وخبز التنور وخبز الصاج ونحطها اللبنه والزيتون ويلا الى الامام سر.
0: كنا يا ابو الزوز نعمل خلطه الزعتر بالبيت وننزل على الفرن نعملهم نقيش، يعني ننزل على الفرن مع خلطتنا لحتى نعمل المنقوشة.
3: في غنية كمان لمنى مرعشلي، يا شمسي عمر غيبة بي وقتها شو أخدت عزة، كانت كتير حلوة. يا شمسي عمر غيبة ايه والله، يا ريت بحطوا لنا اياها. يا ريت
0: يا شمسي عمري غيبة.
3: منى مرعشلي كمان كان نفتحه على الكمبيوتر اسمه فريتال، نقعد نحكي ايه كان بروجرام اي سي كيو وحيد الله، كان في بروجرامات مهضومة.
0: رزق الله على هديك الايام.
4: رزق الله لما كنا نضرب حجار ونلم رصاص وشظايا وشو ما يصير بالحي يقولوا انا، يجوا يتشكوا علي.
0: يا عين يا عين يا عين على هالذكريات.
5: قالونا انا بتذكر كنت معلقة بعبد الحليم حافظ، امت لميت وراء بول المستعملين وجبت ظرف وكتبت له انه انا معجبة فيك كتير كتير وبحب اغانيك، وبعدته شوي بعد شي مدري قدام يجيني الرد، بعت لي صورته حلو هيك ومع حبي وتقديري.
0: الله
5: انا ما صدقت ما صدقت، بس بعدين ضاعت ما بعرف ليه.
0: ولو يا سمورة بركي
5: جوزي جلوزي ركبة خفيها ما بعرف.
0: أكيد أكيد، بس هيدي شغلة بتضيعيها.
6: رولاتي يا رولاتي كيفك منيحة؟ شو بتربحين اليوم؟
0: بدك تربح صوتنا وصوت المستمعين يا نبيل. رورو يا رورو، هيدول كلهم مش على أيامك، أنت مواليد سنة 2000 صحيح؟ شو عرفك؟ أهلا بالغسان النيلة للورا، ما سمعنا صوته اليوم.
7: شوار ولا يعطيك العافية، اليوم تأخرنا كثير والله
0: كتير.
7: كنت شوي مشغول، هلأ لحقتكم والله، صاري منعتذر.
0: ولا يهمك.
7: هلأ الواحد شو بيحكي على التسعينات ليحكي، نورا قاعدة حدي هلأ خلص.
0: غير مرة
7: بنحكي غير حلقة. أجمل أيام التسعينات، في أجمل منها. بس كنت أرجع أنا هيك على البيت المسرب، كان عندي عادي حط الكاسات الأبوديع والصوف كان بعز عزه، بيضل بعز عزه هو على طول، برمي شي نص ساعة تلت ربع الساعة بالحي هيك تسمع حتى كل الحي يعرف انه غسان رجع على البيت. رزق الله شو حلوة.
0: رزق الله يا غسان كمان. ولك يا عمي كنا نحضريك وننطرك مناطرة، انت كمان من الجيل القديم فعلا صحيح، لانه كنت صغيره مثلكم لما بلشت.
8: يوبي هلا فليت من الشغل ولحقتكم. ليلى مباركه
0: ولك يا رتروت.
8: الشغله صارت بايدك، بدنا نقعد قعده ساج نحن وياك وكل المستمعين نتعرف على بعضنا. والله بنستفيد اذا شي واحد صوته غاب بشي نهار ما سمعناه من عشيه.
0: 100% يا ريتا. وهيدا كيف اذا كيف اذا تعرفتوا على بعض ان شاء الله. بس روقوا علي شوي، بس تخف هالشوب، بدنا نعمله محل اوت دور. بدنا نزرزب ولا بدنا ننبسط؟ لا صراحة بدنا ننبسط. قبل ما اختم معكم بدي اخبركم كمان عن خبرية التياب، واكيد كلنا بنعرف هالجملة. ولك احلى تياب كنت لبسكم. اخ قدي سمعينا هالجملة ومش مصدقينا، والصور لحالها بتدل على العكس. ولا شو كانوا يجيبوا كمان التياب بسايز اكبر، هيك قال شو منستفيد منها لباقي السنين. هيدا عديكن عن الاخبار. شو احلى شي كان انه كنا ما كنا نقدر نسمع أخبار 24 ساعة بالنهار، كانت توصلنا الجريدة الصبح، وإذا بدنا نسمع الأخبار لازم ننطر الموجز. يعني إذا ما سمعت الموجز ما بتعرف شو صاير بالعالم، ولك حتى نتائج الامتحانات الرسمية كنا ننطرها على الراديو. رح اسمع آخر فويسين بحلقتنا ليكو مددت دقيقتين.
9: رزق الله لما كان الدولار بألف وخمسة.
0: رزق الله لما كان الدولار بليرتين.
3: يلا تعوا قعدت صاج على بيصور عند خي على نفس قعدي بتعقد.
0: يلا يبورد هالطقس شوي وأكيد كلنا لها. رح اختم معكم اكيد بدي لكم حبيبات قلبي ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بهالحلقه السبيسيال. رجعنا بالذاكره شوي لورا لحنين الماضي للاغاني الحلوه للالعاب اللي كنا نلعبها للعالم الطيبه للاشياء اللي بتذكرنا باهلنا بمحبيننا بالناس الطيبه اللي مثلكم. بحبكم قد الدنيا. رح نسمع من نوال اخر غنيه هيك لنختم. شو ما لقيتها يعني رح نختم من دون ما نسمعهم غنية. بنختم وحط غنية على الهواء حيا الله شي. أوكي بحبكن قد الدنيا. بكرة أكيد ما تنسوا على الساعة 5. بحبكن. I love you. See you tomorrow.

0: سامبا دور للحجز 81 45 45 33 أو 66. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Bayit Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.

الثاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: زبتك.
1: إنها الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: أغاني أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني، زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا

0: صارت ستة
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
4: من شطورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
0: هيدا اجواءنا, هيدا برنامج والعاني, هيدا اذاعه اغاني اغاني
3: والعاني مع رولا الشاميه من التنين للجمعه الساعه 5 بعد الظهر على اغاني اغاني 87.9 FM.

0: التوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
3: أنا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميري أنت مش عاوز جربي تطلعي، أنت أصلا فوق فوق فوق.
1: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومالينا.
5: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع العيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
6: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
7: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
2: صوت الحيدالات
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس تصور دلنا مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك كستورة رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
1: يا مريو يا النظرة وحدة خليني أدوب
0: كل نهار جمعة وساعة

0: إنها الساعة 10:00 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
2: جوا قلبه وجوا نايف.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
1: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
2: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
0: شو هاي؟
3: أنا بحبك.
0: أنا كمان.
3: باي.
0: هيك بس؟
4: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
0: جونا عيلي
5: من أغاني قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكري انك في بالي.

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
3: بلا بعجقة وبسمعك.
0: يقبضني مدينة.
3: بلعاني ويعاني.
0: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
4: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: برني موديلكن وألوانكن
2: دخيل صوتك انتي دوا للناس.
3: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
1: لحظة انا شو بعمل؟
4: اعطيني عبوطة رولات، اعطيني عبوطة حبيبي.
1: يلا ها ها،
4: انتي عروس لبنان والله من القلب. هيدا
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا السكرة
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.
1: والعاني والعاني
6: جديد وائل كفوري ما في غيره.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. جننوني عيوني جننوني عيوني دول شفتهم. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني. جديد عامر زيان أكيد.

0: الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا أقرب للنجوم. جديد عمرو دياب لولا البنات.

0: إنها الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: لا بدنا نروح.
1: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني. جديد رامي عياش.

جديد وائل كفوري ما في غيره.